0: عبت وعدى ولا لسه يا ترى.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: معك طيب.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfm.com.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

فيسبوك، على قناتنا في يوتيوب، في انستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: نازل
1: عيش سباحك. صباح الخير.

لا أصبح مفتونا معنى في حبها، لا أصبح مفتونا معنى في حبها.

مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية.

0: والنمل والفرس تنحروا بالجبال والنمل والفرس
1: ولعبتها الشطرنج خيل ترادفت ولعبتها الشطرنج خيل ترادفت

ذات أقبل وجمتل إلى الإيداء أفضل فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل تعلق قلبي طيب لتنا ربيات تعلق قلبي طيب لتنا

الزيبان والحلو والحلو.

0: ولا حلي ولا حولي تنعم بالديباج ولا حلي ولا حولي
1: انا ثاني
2: عيش سباحك

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: المصباح على مفهوم
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: جديد في المهدية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سبيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، اللهم في هذا الصباح يكون السلام والأمان والسعادة الدائمة، اللهم النصيب الجميل من كل خير في هذه الحياة، اللهم جبرا واستجابة ومغفرة لكل الدعوات. صباحكم أقدار سعيدة تقف على الأبواب، أسعد الله قلوبكم أعزائي المستمعين وبارك لكم في أرزاقكم، ربي يجعل إن شاء الله صباحنا هذا بداية لكل خير وبكل رزق وبكل بركة. صباح الورد للناس المزيانة، وحفظها الله وتقبل منا ومنكم الدعاء، واللهم اجبر خواطرنا وحقق أمانينا في الأيامات الفضيلة هذه. أكيد صبحية جديدة ومود جديد، ونقول اليوم بداية جديدة وبداية حلوة برشا. اليوم الاثنين 25 ماي 2026، الموافق لثمانية ذو الحجة 1447 هجري. صبحية جديدة معاكم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بألف خير، ديما تكونوا لباس، ديما يكون التوفيق من عند ربي. أكيد يوم سبيسيال اليوم، يوم باش نحكيه عليه شوية، كذلك باش نحكيه على فضائله، باش نحكيه على برشا حاجات اليوم. لكن قبل ذلك نحب نقول لكم اللي احنا ملمومين معاكم في استوديوات لما فهم قمرة ومعز كالعادة، مؤسسي صباح الأنوار، صباح الإشراقة. ها حذرت روحك للعيد ولا بديت الطيب ولا لا بديت تحذر ولا نعرف عاد التحذير للعيد الكبير ديما يكون على بكري باش نهار الحوسة الواحد يتلهى فما علوش ولا مفهميش. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله لاباس ميمتك، واكيد ربي يفرح الناس الكل، وربي ان شاء الله يكون في عون الناس الكل. اليوم معز نهير سبيسيال الحقيقه، بدايه جميله. اليوم الساعه وليداتنا رجعوا يعديوا في الامتحانات، وربي يعينهم وربي يوفقهم. وليداتنا في الاساسي اللي الحقيقه بصراحه شابو با لتلامذتنا والام اللي باش يعديوا الامتحانات في البريود هذه، بريود صعيبة، بريود خايبة، وبريود إن شاء الله يا ربي تكون مكللة بالنجاح. نعرفوا التعب مع الأيامات هذو ما راهو مش بالسهل، أكيد نضحيوا على خاطر وليداتنا ونعديوا على خاطر وليداتنا، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله يا ربي يكونوا بالنجاح والتوفيق يا رب العالمين. نعرفوا اللي الامتحانات ثلاثة قصات فيهم، معناها ما همش بسهل. نعرفوا اللي تلمذاتنا يلزمهم برشا مجهود وبرشا تركيز، نشجعوهم من المنبر هذايا ونقولولهم ربي يوفقكم.

وما عاد ما مازال أيامات وكل شيء يوفى ويقعد حديث, وإن شاء الله ربي ينجحكم وإن شاء الله ربي يوفقكم. أكيد اليوم نهار سبيسيال, واليوم نهار يعني نجم نقوله الثامن من شهر ذي الحجة, أكيد هو يوم الأيام العظيمة في الحج, وهو يوم من الأيام المباركة العمل الصالح فيه قداش فما أجر عظيم. يوم التروية اليوم مهم برشا, واليوم اليوم هذايا الدعاء فيه مستجاب. أكيد فما مناسك معينة في الحج يكونوا قربنا من يوم عرفة اللي هو يوم غد, واليوم اليوم هذايا كيف كيف هو يوم عظيم برشا, وإن شاء الله اللي ديجا عندهم حظاو باش يكونوا في الحج إن شاء الله يكون حج مبرور وذنب مغفور, وإن شاء الله يرجعوا لباس يا رب العالمين ويأديوا المناسك الكل على أكمل وجه امين. ومتومة زيدة حتى اللي ما مشاش للحج, كي تهز يديك وتدعي لربي الدعاء يكون مستجاب باذن الله. كثروا من الدعاء, كثروا من الاستغفار, كثروا من كل حاجه متومة مستحقين, حتى المقدر يقول يا ربي يسمعوا, وحتى الفرحان يقول الحمد لله. كل حاجه ندعيوها تكون باذن الله مستجابه, ورب الخير لا ياتي الا بالخير. كذلك عنا نصيب من الفقرات المتتالية اليوم باش نشوفوها وباش نرجع عليها. باش نبداو بي مامي نعيمة وتكون دبارة كما كل يوم اثنين, وأكيد فما برشا تفاصيل مميزة اليوم بالنسبة لمامي, وباش تعاوننا برشا الحقيقة في دبارة العيد والدبارات نعرفوا التصنيف مع الحم ما شاء الله. بالنسبة للي عنده علوش واللي ما عندوش علوش, راهو حتى اللي ما فماش علوش أكيد فما التصنيف, وفما باش يشري شوية كل قدير وقدره. أكيد كل إنسان وشنو ينجم يدخل داره من زهومة احنا نقوله بالعامية, وأكيد ما بين الفرحة هذه فرحة العيد والحقيقة الوقوف في الكوجينة والميكلة واللمة هي تبقى مناسبة مزيانة باش نتلموا فيها. كذلك باش تكون حاضرة بحذنا ونفس التام بين فرحة العيد وخوف الطفل. اليوم باش نحكي وكيفاش باش نفسروا الأضحية هذه بطريقة صحية ونفسية, خاصة بالنسبة لصغيراتنا. فما باش صغيرات راهم يتأثروا في العيد الكبير. اليوم مع الأخصائية النفسية درساف العلوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل معها ونعرفوا أكثر معلومات. كذلك باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة مميزة برشا من الشاب. اليوم أدي كولور شاب باش تكون حاضرة بحذنا, الشركة المميزة هذه الشركة اللي قاعدة تبدع الحقيقة. ما عندهاش برشا من الافتتاح حيث تم, كان افتتاح مميز, كان افتتاح مزيان برشا, شفنا برشا انجازات للشركة هذه اللي يكونوا حاضرين معنا طاهر النومي, امير القاسم ومحمد علي الهذيلي, ونحكي اكثر تفاصيل اليوم للي قادم عاد على دهينة وللي قادم على تجديد الدار. نعرفوا اللي ساعات حتى توش في الحيط اللي تبدل لك برشا حاجات, مش لازم نبدلوا الاثاث, نعرفوا الاثاث توا قاعد يغلى مش يرخص, دونك توش مزيانة في الحيط, توش مزيانة في الدار, كتسوا في غرف النوم في الصالونات وانتم تحبوا تبدلكم هكا الجو, تبدلكم برشا حاجات مزيانة باش نحكيوها بعد شوية. اكيد كذلك استضافة خاصة اليوم للنائب بلال المشري, نائب عن الشاب ملولش وسيدي علوين, ويكون حاضر بحثنا اكيد مع زميلنا الصحفي المتميز ومدير اذاعة مفهم نزار بن حسن, يكون حاضر معنا واكيد للحديث رونق مميز باش يكون. كذلك عنا تفاصيل مميزة في صفحتنا الرسمية نحبوا نقرأوها ونحبوا الحقيقة نشارككم تفاصيلكم المزيانة وكلامكم الحلو اللي تكتبوه. منعم عجاج يقول صباح فنجان قهوة وابتسامة أحلوة, شكرا لك يا منعم, مرسي بوكو. محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة وصباح التوفيق من الله, وربي يحميكم وربي يستركم ويدوم عشرتكم, أحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى أخوات ربيعينكم, ورب يفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام وبداية أسبوع نشيطة. شكرا ليك, ميرسي بوكوسي محمد. أحلام برجي بن شيخة صباح الأنوار حلومة المزينة, تصبح علينا وتقول لنا صباح الحب وسعادة وبداية أسبوع جديدة كل تكون إشراقة وتفاؤل ونجاح, ورب يعطيكم القبول ومحبة الرسول. ميرسي يا أحلام يا مزينة, شكرا على الإسكندراني
صباح الفل والياسمين وإن شاء الله عيدكم مبارك. شكرا جزيلا وشكرا على التفاعل المميز والكلام المميز، وإن شاء الله يا ربي يقربنا من العيد وكل خطوة تكون بالدعاء المستجاب، وربي إن شاء الله يهني علينا وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تفاصيل كثيرة اليوم في حلقتنا، استناونا ما تبعدوش، وتفاصيل مميزة كذلك في الفواصل الغنائية. مؤسسي باش نبدأ أول فاصل غنائي ترى عبد الحليم حافظ. أوه انتي توا معشوق الجماهير، باش تبدينا بعبد الحليم، أكيد بارش يحبوا عبد الحليم، نستمتعوا مع بعضنا. مرسي على الأغنية الجميلة، أول مرة تحبي يا قلبي.

مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحه تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشقتني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشقتني.

0: إملى الدنيا أماني لنا ولا إنت حنا شداني افرح وإملى الدنيا أماني لنا ولا إنت حنا شداني أول مرة أول مرة
1: أنا ثاني عيش سباحك.

مواصلين معاكم 8:24 دقيقة، نشوفوا أحوال الطقس لليوم. طقس الاثنين 25 مايو سيكون كالآتي: ضباب محلي في الصباح، ثم طقس عامة صاف إلى قليل السحب. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا، قوية بالجنوب مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. وتتراوح درجات القصوى للحرارة بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. أوقات إصالات لليوم: الصبح كان ابتداء من 3:18 دقيقة، الظهر سيكون بإذن الله نص نهار 23 دقيقة، العصر 4:07 دقائق، المغرب 37 دقيقة، أما العشاء 9:15 دقيقة. شروق الشمس 5:04 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 9:28 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، ومواصلين معاكم فاصل موسيقي وراجعين للطاقة الإيجابية.

0: على MFM
1: وصلنا معاكم 48 دقيقة ونشوفوا أبراجنا وحظوظنا. كالعادة أول برج هو الحمل وطاقة الحمل تخلينا نحكيه عليه، والحقيقة رغبته اليوم في إنجاز الكثير من المهام، اليوم حيب يعمل برشا حاجات. أوكي نجمه يا حمل، لكن المطلوب دائما مراجعة التفاصيل، لازمنا ندرسوا الأمر ولازمنا ندرسوا الحاجات اللي قادمين عليها. كل خطوة لازمها تكون مدروسة وكل خطوة لازمها تكون بدون أخطاء باش يكون النجاح. يا حمل اهتم بالتفاصيل البسيطة كذلك مع الشريك، ما تخليش التفاصيل هذه يعني تفوتك، تعرف أقل حاجة الشريك يتقلق عليها راهو. دونك حظ سعيد للحمل، طاقة مميزة. الثور رغبته اليوم في ترتيب الأمور المهنية بطريقة واضحة وطريقة مخير، يخمم في كل جوانب الحقيقة الحياة المهنية ويحب كل حاجة ينظمها كما هو يحب. وبالنسبة له كل مرحلة وعندها خصائصها وكل مرحلة عندها يعني أولوياتها، هذا اللي يخليك يا ثور ديما متطلع للجديد وديما الحقيقة في أمان واستقرار عملي. والأمان والاستقرار أي عملي يهزوك للأمان والاستقرار العائلي، فحظ سعيد. كي نقول جوزاء نقول ذكاء، وذكاء طاغي اليوم تبارك الله. ذكاء هذايا باش يعاونك باش تقدم وتبرز، خاصة المجال اللي الجوزاء ديما يختاروا بحب، ديما وين باش يمشي الخدمة وإلا مشروع وإلا نيمبورت كالحكاية يخدمها بكل حب، وهذا اللي يخليه دائما ناجح الحقيقة وديما متقدم في المجال اللي يخدم فيه. انسجام عاطفي كذلك ويخلي حياتك اليوم الحقيقة جد مميزة. السرطان تركيز، هدوء، قدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، التفاصيل الدقيقة ما تفوتوش. اليوم السرطان يقول لك اليوم لازمني نثبت الكفاءة امتاعي والجدارة امتاعي، شنكون جدير بالمكانة اللي اني فيها. وبرافو يا سرطان، حظ سعيد وموفق. استقرار عاطفي كذلك يخليك الحقيقة باش تخدم في أريحية. العديد من الفرص المميزة جايتك يا أسد، لازمك تثبت روحك، تثبت مهاراتك، تحسك مسيطر على الأمور الكل. الحقيقة السيطرة هذه في العمل ممكن تؤدي إلى النجاح، لكن السيطرة مع الشريك لا تؤدي إلى النجاح، رد بالك، لازم التفاهم والاستقرار. التركيز مطالب به العذراء، والتركيز باش تعوض ما فاتك يا عذراء وتشوف مهامك المؤجلة وتخدم كل حاجة انت كلاسيتها على جنب. بداية موفقة ليك يا رب العالمين، ونقول لك راهو استقرار كذلك عاطفي خلي راحة نفسية مميزة ويقول انت لقاء جديدة. يا ميزة، كي نقول يا ميزة نقول تدخل في مرحلة تفكير اللي تخليك تعاود ترتب الأمور المهمة وتشعر بالراحة، ويكون الراحة هذه تحسها تدريجيا معناه. أما المرحلة متاع التفكير هذه تعاونك باش تبلور كل حاجة انت ماكش فاهمها كيما انت تحب، وكل حاجة عشتها مش كيما انت تحب باش تعيشها كيما انت تحب. صعبت عليكم، نجم نقول الفترة هذه قادمين على استقرار نفسي. الاستقرار النفسي يخليك تخمم بالباهي، والتخمام الباهي الإيجابي يخليك تختار ثنية إيجابية، ويكون دائما النجاح والتوفيق كما عودتنا يا ميزان بالتفوق متاعك. راحة نفسية واستقرار مميز عاطفي. كنقول العقرب نقول قدرة اليوم تبارك الله على التعامل مع كل طارئ، وهذا اللي يخليك تتجنب كل خطأ اليوم وتتجنب كل حاجة الله أعلم شنو كانت باش تفسد لك خدمتك. الأمور الكل تكون تحت السيطرة واتخاذ قرارات مدروسة، وفقط ابعد على التوتر. الناس اللي توتر، الناس اللي تزيدك طاقة سلبية ابعد عليها، خاطر اللي يحب راهو العقرب أكيد ينجم ينقدوا إيجابا. تفهموا وش معناها النقد الإيجابي؟ يعني اليوم ينجم يقولك والله كارك عملت هكا، ما كاركش عملت هكا. دونك ابعد عن الناس اللي تطيح المي في الركايب، احنا نقولوا يا عقرب، وخليك انت كيما انت، خاصة اللي فما استقرار وراحة نفسية، فما استقرار عاطفي، فما ثقة، فما وضوح، فما برشا حاجات مميزة اليوم للعقرب. يا قوس فترة قادمة عليها تكون كلها تجارب ناجحة، وتكون الحقيقة التجارب هذه تعاونك على التجديد والحماس، وتكون انت ديما خير من اللي انت عليه. علاقة عاطفية مستقرة زادة تعاونك وتخليك دائما مودك ايجابي والامور على العالة. يا جدي، مرحلة اللي قادم عليها فيها استقرار تدريجي يخليك تشوف الأمور بصورة أوضح. كي نشوفوا الأمور بصورة أوضح أكيد نجمو نقدمو، نجمو نعرفو زادة شنو يستنى فينا، خطوات ثابتة، شعور بالراحة واستقرار عائلي. هنيئا لك دالو. يا دالو، شحوالك يا دالو؟ اليوم تحس روحك لازمك هكا شوية تجديد وتطوير لبعض الأمور، ثم تقدم تدريجي وقاعد يتقدم الدالو. ونبشرك راي الفترة هذه فترتك بامتياز. الفترة القادمة بش يكون الدالو بارز فيها بصفة غير عادية، علاقة تفاهم كذلك واستقرار عائلي والأمور والحمد لله. نختمو بالحوت والختام يكون مسك. علاش الختام مسك؟ خاطر التوقعات الكل تشير إلى استقرار رائع وتوضيح لبعض الأمور. كل حاجة غايبة عليك باش تكتشفها، وكل حاجة ميكش قاعدة تشوف فيها كومي الفو باش توضح الرؤية وتوضح الصورة، ونشوفوا حبيبنا من عدونا، ونشوفوا الحاجة الباهية من الخايبة، وكل حاجة تكون الحقيقة واضحة بالنسبة ليك. نجم نقولوها بالعامية، ربي كشفك على برشا حاجات الأيامات هذوما يا حوت، وباش تكون الحقيقة برشا حاجات إيجابية ليك، وتكتشف الناس الباهية من الناس الخايبة، وهكا تقرب للناس الإيجابية ثقة مميزة بينك وبين الشريك وهدوء مميز. لغوسكوب. سميرة غنية تصبح علينا، صباحكم نور وسرور ورد مبثور يا جمورة عايش وخيتي. تنجمش تعديلي ديني أكيد تو نسمعوا بعد إلا الحلقة الماتينال باش تشيخوا بالأغاني الحقيقة تو توت سويت يا سيدي، على خاطرك باش يحط لنا الزيارة ماريما الحوت يا قمرة، ونهارك مزيان مليان بالخير وعيدك مبروك، وإن شاء الله ديما فرحانة يا رب العالمين. يا ماريما يا مزيانة، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما متألقين، وإن شاء الله يا رب العالمين ديما بالطاقة الإيجابية نكونوا معاكم. نسمعوا الزيارة ونرجعوا.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معاكم والحقيقه باش نحكيوا اكثر تفاصيل مع مامي نعيمه ونشوفوا تفاصيل الطاوله المزيانه اللي باش تكون لنا ان شاء الله نهار العيد الكبير. اكيد مامي تعاوننا واكيد مامي تعاوننا بالراي المزيان والدباره الحلوه، وكذلك ما ننساوش اللي ديما فما نفس اقتصادي الحقيقه اللوج عليه مع مامي نعيمه. الو صباح الانوار يا مامي.
2: صباح الفل والياسمين يا جماعة، صباح الفل مع يعني كل مستمعين الكل والإذاعة أنا سامي الفل.
1: في عيشك يا مامي، إن شاء الله نهارك زين. ها يا مامي، العيد على الأبواب. ما عاد ماما زال اللي ربي كان في عونه وخذاء العلوش اللي ما نجمش خذي شوية الحيمات، وفما الحقيقة برشا ناس ما خلطتش لمنا لمنا. دونك اليوم احنا باش نعطيو شوية روساتات على حسب المقادير الموجودة عنا وعلى حسب الشيء اللي احنا الحقيقة باش نودو به السادة المستمعين.
2: اشبي حلت ان
1: شاء الله
2: يا ربي. احنا نقولوا ذات العادة عيد الاضحى ديما الحم وديما علوش وديما
1: هذا هو.
2: واللي ما ينجمش يبدا يعني بالحمايه يمكن عم فما ناس تشتري حم وتشتري دوارة،
1: فما
2: ناس تشتري حم ودوارة وراس،
1: فما
2: ناس لك حق كما قلت انت
1: كل قدير وقدر لهنا
2: كل قدير وقدر. احنا نمشي للناس اللي ما تستحقش على حم العدو،
1: تنجم
2: تاخذ راهي تاخذ يعني الجيل، تنجم تاخذ كالوف نتاع دان، تنجم تاخذ قيد كبير نتاع دان مزيان وتنجم زي كتير تقسموا تعملوا شرائح وتعملوا مثلي كما تنجموا يعني للقصة هذيك متاع الدان نجم تشرح وتصوف وتصوم وتحط له زعتر وبسميل وهروس وكركم يتصوح بالكدي كبير زاد بالكدي بالكدي
1: صحيح
2: يتحط في الفول وينتشوي نهار العيد وتعمل يعني معاه سلايس ساتر مشوية ساتر خضراء نجم نعمل حتى بكحورية يعني نجم يعملوها يعني يصنفوه كل ما هو يصنف بالحمل علوش
1: فوالا
2: الفتحات ما هم السكين يعني نقولوا دجاج نقولوا دان نقولوا زعتر نقولوا كلين نقولوا بسبيس مرحل نقولوا هروس كركم تلحل يعني طوح ليه يحسوم جدا شوية مش برشا سم ولا زل سوم يعني متهرس مع الفتحات وطوح اللحم اللي نبحث اللي يعني الحمات إلا بكثم يوم نجمون كل يوم
1: نجمون
2: حطوهم في الفوت المطلي
1: نجمون
2: نعملوا تواجن يوم نفرسي كيما العدوش كثير يمشي للكبدة وللقلب متاع الزيد وإلا متاع الدان نجمون نعملوا لقلية بيهم زادة نهار لهم
1: ديو
2: لك الكبدة وفي القلب والفل نصمتوهم في الفلك الأملة بعد تنظيفهم بالجلسة الحال نصمتوهم بالجلسة حتى يتيبوا يقفوا على الزيت متاعهم وبعد ان فوقوا لقضية ناس فوح كروية برك ناس حط كروية وسوء ناس حط زخفر شوية كمون واحنا كل كما نقول واحنا كل بلاد مرتانة كل ما وسعها ونجموا نعملوا لقضية فاسين ما مع المسلم مع السلايس هذين بالنسبة اللي ما عندوش الحومات الحمراء ونعملوا الدواجن
1: صحيح
2: كيما تفهم زيد رخيص بالكذا بالكذا بالكذا يعوض الحم الثمانات ما تاكلش العلوش
1: صحيح
2: وما تاكلش الدواجن
1: صحيح
2: مش ناكلوا نهار العيد نمشيو للحم السكر توا السكر بصلها ب 14000 كيلو
1: كاينة
2: هبرة حمراء تاخوها من عند الحواس تاخوها مقصوصة شرائح شرائح تفوح الشرائح نتاع السنة نتاعك تعمل السلايس نتاعك الكل مع بعضها تقني بالفريز زاد معاهم تشدوا يعني كومباني يعني كومباني الكل يبدا مع بعضه متابع بعضه نعملوا ريتا الحرة الحمراء وناخذوا الشرايح نتاع الكل ريتا ونكويها يعني كيما الحم بالضبط تبدا نسوية اللون نتاعها منظرها 10 قارص عشا معدنوس شوية فلفل أكحل من قوة يعني نصبوا عليها بعض ناس شوية زيت الزيتونة من أعز ما تاكل ونتحكم خيم الدواسي
1: صحيح
2: يعني لحمة تكون هذه عبارة على لحمة هبرة بتاع اللوز
1: زينة صحيح
2: دونك نعملوا معها سبايس نتاعها ونركوها كيما اللي يحب ياكلوها في طونس كبيرة يفوح بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها شوية ثوم شوية روز شوية برقل شوية كمون يفوح بالبداية يحط الفور زادة يدخل في الفور معناتها كيما كل مسلم
1: اي
2: حتى ما تونس نتاع بطاطا تونس تاع ما تم زي الفلا بالدين هالعيد حتى معهم السلايد حتى معهم الفريت نتاعهم السكرونات هذيك باز النهار العيد ماذا بيكم تنقصوا السكر وتعملوا السكرونات لانه يهضم بالبدا بالنهاية عليهم يبعثوا على الجوز وعلى الغازات الكل
1: اي
2: الفيتامينات ونقي الفيتامين كومبليتمون تاع الحم
1: لا مع الحم شويه مامي تولي شيء كبير في المعده
2: اي ديدا حاله حاله
1: اي
2: بعدين لا قدر الله اذا كان الانسان ما صارتلوش يعني النكسات في المعده ولا تمد عليهم الكل
1: اكزاكتومون
2: نمشيو للسكران احب شو هو السكرونات كما نقولوا باش ناخذوا شويه كذا غليل ماذا بينا الغليل تاع وقتها كيما البصع كيما السمك كيما تبقوا كيما كيف الكنتالو حاجات كيما هكا اللي يحب يحط دواء وحده مغسول نظيف نصفه بالبدا ونغسلوه يجي بيان نغسلوه من يعني الغبره ومن حشرات صغيره ومن
1: الحاجات
2: ونغسلوه ونخليه في الجزائر وبعد العشيه ماذا بينا نستهلكوا هكا الغليل هذيك نبعد شوية عن اللحوم بس معبدنا يشيرينها تهليم ونهارضهم نبعد عن حاجات اللي تعملنا ونعكسات نهار ترعين
1: يعطيك الصحة
2: كل حد يعملهم سوبر جي ونزم يعمل جي ويشرب الوقت
1: أي.
2: يعني اللي بش يحصل جي وتغني ليل يشربها بوقتها عمرك ما تعمل جي تغني ليل وتخليها من با دردين ستة لا
1: أي.
2: معناتها يعني عملت جي تشرب على الوقت نقولوا احنا زادة عنا أسكت في الدوارة بالنسبة للناس اللي خبيت الدوارة
1: يجبين
2: الكبشة هذيك تغلي شوية ماء صب فيها باكو كربوناتو وتحط هيك الكبشة في سكة الماء نمفى تتقايق قارب على تقايق مصر وتلحها في تحتيتها تلقاها الكل جيت معاك ما يقعد فيها حتى في الكبشة دكور جو
1: أي
2: حتى كالفحتة هذيك اللي نقول وإحنا غلبي بالسبعة سبايا
1: أي
2: حتى في نفس الطريقة بنفس الطريقة نتاع الكبشة تفرقها ما بين ديك في ساعتها
1: exactement
2: تفرقها نتيحها الفلم دونك تحل تبدأ لأخين تزوين تبدأ بالتاق بالتاق طول بارد نظفها دين تخرج بيضة بيضة كلحن دونك شنو قعدلنا اخر بتقعدلنا الراس والساق والكرعين زيدا كيف كيف لدي بيك كان عندك شنو نظفت في الدار هذا الدنيا سخنة يا جمرة
1: صحيح
2: لدي بيك الواحد تشتوي تنظف الراس والكرعين
1: اي في ساعة في ساعة
2: يعني الدموم اللي في الراس وإذا كان ما عندك تكون معاك في الدار تبعثوا أوكا في الحوم نقول قد تنشط تبعثوا تكون 5000 10000 فرنك حتى 15 مش نسل فيه على خاطر اللي واقف تستمر نظفت نهار عيد بسيكسات وبشيخ وقبيزة من يبيكم تشجعوهم
1: يعطيك الصحة يا مامي أيوه هكا التفاصيل سهلة
2: بتقضي الراس نتاعك والكرعين قضيهم مضيفات داكور بو
1: أي
2: بس بكل الأشياء الكل ما نقولوش ما نسكتش انك تعمل تحليه ما نسكتش انك تعمل تعمل يعني زيتون ولا خبز ولا حتى شيء ماذا بكم تحليتكم ناتيغال التحليه بتاعكم غليل طبيعيه توت والا كرنا مش ميت بوسعات خوخ
1: الغله الموجوده
2: نبعدوا على الحاجه بحامضه برشا باش الانسان يبدا يعني في نهاره يبدا مزيان ويبدا صحه جيده ويبدا ديما الانسان معناها ما يتقلق بعدها
1: وسهل
2: ولا قدر الله
1: قال لك معز يا مامي ذا كان فما اسباس معناها ويني ويني زيد معناها خاطر بصراحة احنا
2: قال له معز رد بالك على روحك
1: لا لا
2: بين الفينة والفينة يا معز عمل سيبة غلى الزوج بسمعك التركة
1: نكثر مصلاية الخضرة خاطر هذيك هذيك اللي يلزمها وديما احنا نصيحة نقولوها ديما صلاة قبل ما تاكل الحم وابدا بها خير فوالا
2: صلايتها ديما هي قبل
1: مامي باش نتدلل عليك على المباشر عندك شي استوس هكا معينه للسلطه المشويه نعرف السلطه المشويه نعرف فلفل وطماطم احنا وثوم لكن فما دي زاستوس
2: عمش نقول لك
1: فوالا
2: فلفل وطماطم بارك هذيك مستثمر فلفل وطماطم مقروده هريسه
1: هريسه اي
2: بون السلطه المشويه فلفل طماطم فل
1: وبتنجي
2: اي بتنجي اكيد بتنجي هذيك شويه كعبه ولا زوز في الكونتيتور تاع السلطه المشويه دونك هذيك اللي بتعطيك الانفور وتعطيك البريس والبنه وتصب لك معتك قديش الحر يفوت فيك سمعتك مثلا تجي تقلق ولا وجيعة
1: أيه.
2: هنا حكمة حكمة فيها كبيرة
1: أيه. شويها
2: على النار نقرة قشرة قشرة الفقرنية بتاكلها
1: أيه.
2: وتحطها في مكتل وإلا في المهنزة بتاعك ولا كل حد يشمشتي ولا في العشوار وتنحيها مع فلتنيها وماذا بيك تنحيها في القشرة الكحلة اللي معناها تحاسي شوية
1: أيه.
2: نحنوها بتمتقدق نيش قتل تعرفوها إذن كتمنى أتمنى عليكم علينا حاجات مصرتنا
1: كما
2: حاجة كحلة تنحيها تقطرة دونك وقتها تعملها يعني فيها أنا نحب فيها شوار شوار نفس رحية تبدأ ملقطة شوية تبدأ بنا الثومة متاحة القرلة متاحة ثومة كروية تحط يعني مغرفة كروية تشتغل مغرفة كابل زيت الزيتونة متاحة كابل كبار من فوق ما نحطوش عظم منها بعيد ابعدوا على عظم كومبليت ما
1: أيه.
2: من زينوك بالعظم
1: أيه.
2: على خاطر يعني لنا إذا أكسد في معدنا ويعني لنا الحاجات القايبة مع الحومات دونك زيت زيتونة وكابة كبار كابة زيتون كافي بالنسبة للساقة المستوية
1: برافو يا مامي
2: يعطيك الصحة. ومن نهار بعيد ننصح الناس الكل وكل إنسان عنده الاختيار.
1: إيه.
2: كل نهار في الصباح يعمل مشوي ياكل بين الفينة والفينة ياكل شوية غلة ترشو مع تمريقلة ياخذ نايته بالكدا بالكدا وفي الليل يخلي القراية تنعكس يعيش بها العائلة أكل قراية الناس كلنا نعرفوها تبارك الله الناس توكل الحيمات واكل شوية الكبدة شوية الكلوة شوية القلب ناخذ شوية من الجناب ناخذ شوية هبرة يعني نحطوا قرايتنا طيب بالبدا بالبدا ونخليوها للليل مع السلايط عرفة قلاية عن مغرفة مغرفة ومع عن السلاطة ما شاء الله خير وبركة وبيت الناس تكون مرتاحين ومعدنا مرتاح
1: يعطيك الصحة يا مامي.
2: على روحك يا معز.
1: لا لا لبس لبس الحمد لله لبس معز يخمم على صحته لبس يعيشك يا مامي يعيشك إن شاء الله كل عام وانت حية بخير
2: يا جمرة بربي شو قلت لي ما صغيرة سامحني
1: تفضل
2: أهم من هذا الكل بالله يعطيكم الروح الطاهرة الروح الطيبة وبحكة ربي بين اليوم وغدوة ما تغشوش رواحكم بالله يعطيكم عيد نحرة رضوا بيكم على صحتكم رضوا بيكم الغش رضوا بيكم حاجة نقصتكم تتغسلوا عليها راهي كل حاجة تنقص منكم عند ربي تنزيد لكم رضوا بيكم على رواحكم على صغيراتكم اطلبوا ربي يعرف يعطيكم لفس كل ربي يعطينا يا ربي ارزقنا تحضر على رواحكم تتحي اللي يلفي جارك اللي ما عندوش يلفي العينك اللي ما عندهش تتطرين فيها باش تخرج راهي هي اللي باش تقعد لك كل شيء يوفى يقعد في السوري بتاعتي وتخرجوا دونك ماذا بينا الناس كل فرحانه ماذا بينا المراه التونسيه يا مرايا تونسيه نعرفك حالك تبارك الله وشهور وقضيه وجنيه هوني ما تنساش روحك ماذا بيك تعمل طقوس العين شويه البخور تجذبها المحليه فوق منك المروه تقفل في عينك هاك الفرحه الكبيره في وجهك
1: صحيح
2: مهما كان الراجل راهو تغلب مهما الراجل باش يعمل باش يوصل راهو الراجل ما عادش ينجم تهنيته بركة توصلوا ونتفوك على بعضنا بني كاتب ربي نوصلوا بني كاتب ربي نفحوا بني كاتب ربي نفرحوا صغيرات بالله يعنيكم ردوا بيتكم على رواحكم على صحتكم وراها كل شيء يزول ويوفى ما يقعد كل صحتنا الدن وتقعد كل علاقة طيبة بين بعضنا وإن شاء الله عيدكم مبروك يا رب الموت الكل
1: لعيشك يا مامي وإن شاء الله يا ربي تكون العيد كله خير وبركة ويكون ربي إن شاء الله يرزقنا وربي يعطينا إن شاء الله الفرحة دايما وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير ميرسي يا مامي
2: أمين يا ربي عيشك مبروك
1: شكرا ليك إن شاء الله كل عام حيا بخير وإن شاء الله كل عام والسادة المستمعين حيين بألف خير ما زلنا في العيد والفرحة وما زلنا في كبش العيد وما زلنا في برشة تفاصيل نكتشفها بعد شوية مع درصاف العلوي أخصائية نفسية

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM.

0: على
1: الـ MFM. صباح الأنوار، رجعنا لكم من جديد وأكيد مع فرحة العيد. برشة تفاصيل نحكيوها، أكيد نعيشوا الفرحة، لكن الأجواء يلزمها شوية نفسية هكا وشوية تحضير نفسيني وبرشة حاجات، مش كان العلوش راهو، فما برشة حاجات أخرين. أي خاطر احنا في العادة يا معز نحضروا السكاكن نمضيوها، نحضروا المعاجن، نحضروا برشة حاجات أخرين. اليوم مع درسة في العلوي الأخصائية النفسية خلينا نحضر وعادر وإحنا خاصة صغيراتنا. صباح الأنوار.
2: صباح الورد وإن شاء الله عيدكم مبروك والمسبق.
1: يعيشك إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
2: عزمة اللي فات قال لي شنو باش نحكي على العلوش ندريتي ولي الصدمة
1: متاعي. إيه بعد والله تصدمنا للخبر، قال لك ردوا بالك على الصحة النفسية معناها وصحة النفسية متاع الإنسان مسيكن اللي يعلم ربي كل فليسيد قديش معناها قاعد يلمد فيهم. راهو سوم العلوش لا علاقة بشهرية التونسي اليوم. راه شنو ترقدوا في السالة يا ودي، شنو ترقدوا في السالة، تبطل الخدمة وتشد بجنبه. اي نشدوا وجنب العلوش خوفا عليه.
2: خوفا عليه ما شنو مش بالسهل. دوك العيد فرحة
1: فرحة
2: فرحة كما فرحة لنا نحن الكبار وطقوس وعبادات وكل شيء مما لا شك فيه بيان سور. دونك فرحة للصغيرات، صغيرات يقدروا يستنوا فيه النهار هذايا. أما لنا هنا يلفو فيغ اتونسيون، هذايا علاش لازمنا اليوم السوجي نتاعنا اللي هو كيفاش احنا نتعاملوا مع صغيراتنا
1: اي
2: باش ما ياخذوش صدمه الذبح وصدمه الانيمال بريفيري نتاعهم العلوش في المنزل، خصوصي جمره اللي يجيبوا العلوش قبل بوقت يقعد في الدار معهم. دونك لونفون يكون معاه هيك علاقه صداقه، ونعرفوا في البيتي انفونس نحبوا الحيوانات،
1: نحبوا
2: الحيوانات.
1: انت معاه ولا ضد التصرف هذايا؟
2: هو التصرف يلزم يصير، اما كيفاش نتصرفوا في وسط التصرف،
1: في وسط التصرف هذا
2: نحن باش نقدموا على الاضحيه اللي هي واجب ديني، باسكو نحن دوله مسلمه معناها بغض النظر على
1: معناها عادي. انت ترى اليوم الصغير كيما يلعب بلعبه يلزم يلعب بالعلوش هك
2: اللي هو قدم معاه صداقه بيان سور. انت ماكش باش نجم تجي للانفون تقول له ليه ما تقربش للحيوان،
1: ليه مش باش تقرب خاطر اما كفكره احنا نحكي،
2: اي خاطر انت وقتها باش تزيد تحير في مخه تساؤلات اللي علاش انا ما نقربلوش ساعه ومحلي حيوان، ونحن في الروضه وفي المدرسه قرينا انه هو حيوان اليف ونربيوه في المزرعه وعم قدوري دوري دور وفهمت معناها. دوك
1: هذاك كي يبدا يلعب مع العلوش كحيوان يدور بيها يغذيه، اما مش مسكين كي ترى العلوش كل مسكين.
2: هو كي يجي يلقاه في المنزل بيان سور اللي دي اللي بتجي في مخه انه هو حيوان يحب يلعب معه،
1: فوالا
2: باسكو في المنزل باش يقول انا ما نلعبش معاه ولا لي نرد بالي منه ولا فما اطفال اللي من الاول ما يقربوش
1: اي
2: كوسك حيوان ماهوش مستانس
1: يقول لك يكتشف ساعه يقول.
2: اما فما اطفال اللي يحبوا الحيوانات ويتفرجوا في لي ديسانز انيمي قبل ويعرفوا كذا راهو حيوان محليه
1: ويسخيلوها شام ذا شيب هذيك هي
2: فوالا سي سا. في المرحله هذه احنا اللي لازمنا نعرفوه انه كيفاش نجمو نوصلوا معلومة اليوم عيد الأضحى الساعة قبل للطفل واللي هو مهم. علاش خاطر توا احنا حتى الكبار فما برشا صحابنا ومن عائلتنا نعرفوهم اللي يقولك انا راني اخذت صدمة الطفولة وراني ما نقربش وتحبوا تذبحوا اذبحوا على رواحكم كي يكمل كل شيء توا انا نخرج. موجودين في كل عائله من العائلات التونسيه
1: موجود
2: عندنا شكون اللي كيقول لك خويا انا راني كامل ريت العلوش تذبح ولا راني ما ناكلش ولا راني ما نقربش ولا ما ندورش خليوني على روحي وحدي.
1: اي
2: من بعد كي تجي تحكي معاهم ولا لا ديسكوسيون بالكل تلقى فما ان ايفينمون تروماتيزون اللي عاشوه
1: مرتبط بالعلوش اكزاكتومون
2: اللي يخليهم خذوا معناها هيك كيما صدمه علاش العلوش عملتوا له هكاك. دونك وفما شكون جامره من ليفينمون هذاك يولي عندهم اصلا فوبيا دو سون واللي عندهم فوبيا الدماء معناها
1: أي.
2: وتولي جينيراليزي مش كان على العلوش على اي حاجه يسيل منها دم. دونك هذاك علاش اليوم عيد الأضحى مهم جدا كشعيرة دينية والكل، أما زد مهم جدا إنه نحن نحضره له قبل بوقت مع الأطفال نتاعنا.
1: أي كيفاش
2: نحضره له قبل؟ دوك احنا قبل ساعة يلزمنا نعرفوا انه في المرحلة هذيك من النمو البشري ديجا حكينا فيهم في قداش من حصة اللي هو ستاد بري اوبيراسيونيل. دوك الطفل لهنا ما يفرقش بلوتو يمشي اكثر منه الملموس اكثر من المجرد.
1: اي
2: دوك الفهم الارتباطات متاع الخوف متاعه والواحد يكون كل ما هو يتشاف قدامه. دوك كالاناليز متاع ربي قال لنا نعملوا هكا ورانا نحن هذيك راهي مازلت ماهيش واصله المخ. دوك انت كي باش تقولوا لي هذيك هو نحن هذيك هو ديننا، والا زاد اغلب الاقوال اللي نقولوها في عائلتنا انه يلزمك تشوف العلوش تذبح باش تولي راجل وباش تكبر وانت
1: وقلبك يولي صحيح وحاجه عاديه وليه ليه ما تذبح الا ما تبدا العائله الكل ملمومه وتلزم على الصغير يتفرج
2: لزمية الطفل انه هو يتفرج
1: حتى اللي عنده فوبي يلزمه يشوف كبير ولا صغير.
2: بالنسبه لي السوفي انت قعدت كيكا دوك باش تقعد ديما خايف وطريقه الخوف باش تتنحى هي
1: كاكسبوزيشن
2: ديريكت اللي هي اختيرة برشة
1: وي.
2: خاطر ما نجموش نعملو كيكة مع طفل حتى الكبير
1: اي الكبير لا صغير
2: حتى الكبير
1: انتي تبليجيني على حاجتي مستحيل ما نحبها اي
2: تقولش عليك انتي واحد خايف من الاسانسور وانتي تقولو ديركتومون مش بالتحذير ديركتومون تحطو في اسانسور تقولو اطلع معنا
1: اي
2: بش تزيدو اتاك دو بانيك
1: صحيح
2: بش يزيد يتشوكا اكثر بش يزيد يرفض اكثر انه هو ما يعملهاش التشاريكة كيف بالنسبة للأحذية. دوك فما برشا هي مراحل النجم نتعدوا بها. المرحلة الأولى اللي هي التفسير الواضح على حسب العمر النمائي الإدراك المعرفي للطفل. معناها أنت في عمر صغير مثل ما قبل في 5-7 سنوات والكل يكون تفسير ملموس. مش معناها نمشي أكثر في كل ما هو مثال نعطي مثال باش توصل أكثر المعلومة بوضوح. مثال احنا كي بابا ولا ماما كي باش العلوش هذايا راهو انتي نعرف انك انتي حبيتو العلوش انه هو صديقك انه خاطر هو اطفال اغلب الاطفال تقول لك ليه صديقي وماما ما تذبحوش وما نحبش ماما هكا وبابا لي وما نحبش وجو عليك وعلاش تعملوا له كيكه. دوك في المرحله هذه احنا شنو نعمل نفسروا انه علاش الاضحيه هذه راهو نحنا مثال راهو باش نساعدوا الفقراء رانا نحنا فما بارتي منها باش نفرحوا بها اطفال اخرين
1: نتصدقوا بها
2: رانا فما عائلات اخرى راهم الليله باش يفطروا فطور بنين وما يستنيو في فهمت. دونك نحاول نوجه نظره الطفل اكثر للمعنى الايجابي والسليم للاضحيه. مش نوجهها في انه لا لازمك ترى باش انت تولي قوي وتولي بطل. دونك هو يفهم انه شنو هو المبتغى من انه نحنا نكون عنا هالاضحية. في مرحلة اخرى انت كان خاطر تفرق الاطفال راهو فما طفل مستعد نفسيا انه هو يشوف يحب يقعد مع عمه مع بابا مع
1: صحيح
2: نحب نشوف. دونك فسروا له بوضوح الحاجة هذه نجموا نعتمدوا بمشاهد صورية على الاول مش ديريكتومون فهمتني نعملوها كيما قصة نفسروا كيف الاضحية شنو يصير بالضبط وشنو هي المراحل ونركزوا بعد على لمة العائلة والعائلة هذه وشنو الخروف ساهم في انه العائلة كاملة تجتمع مع والكلنا نكونوا فرحانين والكلنا بعد باش نتلموا عائلة كاملة في أمسيه العيد وباش نلعبوا احنا ولاد الخالة ولاد العم وكسيتيغا. دوك توجه اكثر لنظرة الطفل في هذايا رانا مازلنا نحكيو على استعداد استعداد باللي كارتوغرافي بالمشاهد قصة نحكيوها بجد غول نلعبوها مع بعضنا نحنا في الدار هكاك الطفل يكون فيهم الموقف وفيهم شنو هو باش يصير بالضبط. الشفي انت ديجا تتعامل مع طفل اللي اخذ شوك والا رافض تام انه هو معناها حتى بالتفسير والكل ما يجيش نحطوه في البلاي باش تتقوى ما يجيش انا نجي نحطه في المشهد ديريكتومون نقول له ليه يلزمك بصيف من عليك تشوف العلوش
1: لا ما تصيرش
2: الحقيقه للطفل ما مش حاجه مزيانه حتى تعرف باش تحط فيها طفل معناها
1: اكزاكتومون
2: ما مانيش الرافي وين الواجب في الاوبليغاسيون من انك تحط طفل يشاهد مشهد كمان هكا
1: اكزاكتومون
2: معناه ينجم هو الفي سي سي نعرفش هنا يركح الكانون نتاعو يمشي مد الخضر لسامامون للسلاد اللي باش يعملها معناه يتلهي في حاجه اللي اما زيد كيما قلت راه يلزم تكون التهيئه النفسيه خاطر باش نقول لك على الوشي وين مشى
1: فوالا
2: معناه انت حتى لو كان يقول لك اي سي بون برا ادخل اعملي ندخل تاش ولا برا ركح الكانون نتاعك ولا كذا يدخل اوب يخرج يلقى العلوش ولا معناها معلقين وكل صادم اكثر واكثرين معناها دونك ليه لازم نفسر له نقول راهو توا باش تصير عمليه الذبح وراهو هكا يصير هكا يصير راهو شنو يصير فيه راهو نحن باش في الاخر نتحصلوا على الحيمه دونك الاعداد الاستعداد النفسي للطفل بحوار هيك كيما انا وقاطع ونحكي معك مش بالمسائلات مرانا ديما نقولها الجمله هذه لهنا باللي هي ما تعاملوش الطفل على انه كبير في جسم صغير وهذا اللي نحن ديما نغلطوا فيه معناها نعاملوا الطفل على انه هيك انا ادولت امياتور معناها راجل كبير في وسط بدن صغير ونحكوا ليه نمشيوا معاه حسب هو فهمه
1: اي
2: ونحاولوا ديما انه خاطر نحن الدول الغير مسلمه ما عندهاش الاشكاليه هذه دونك نحن اللي عندنا الاشكاليه هذه دونك نتعاملوا مع الحدث من الجانب النفسي انه كاي موقف صادم باش يحصل ونعرفوا انه باش يحصل ولا بد منها خاطر كل سنه باش تصير والطفل هذاك كل سنه باش يتعرض لنفس المشهد اللي هو مشهد مخيف بالنسبه للطفل دونك باش نتعاملوا معاه كاعداد مش تعداد عاد شنو نسميوها استعداد للصدمه النفسيه ولا للحاجه المخيفه اللي باش هو المقلقه اللي باش تلقاها الطفل كايها حاجه تقلقوا كايها حاجه تخوفوا كما انه هو يخاف نجم يكون يخاف من الكلاب نجم
1: واضح
2: نفس الطريقه بالضبط كي انا في توا في وسط لاكت والطفل خاطرني يلزمني نحكي على السيتواسيون الكل اللي نجموا يصيروا نهارتها يعني اني احنا قاعدين في عمليه الذبح في المنزل والكل والمامي تبخر والجو محليه والكل والطفل شاهد المشهد هذيك وحسيت انه قعد مصدوم ولا وجهه لحظه ولا عرفتك الكشاك نتاع مش فاهم والا هو يقعد يبدا فرحان ماهوش عارف يا العيد شنو باش يصير فيه وكل يبدا الاكسيتاسيون دو لانفون خاطر العيد ونعرفوا ربطة العيد ديما اغلب الاطفال حتى في عائلتي يشبهوا برشا بالعيد الصغير كي يسمع عيد مبروك يمشي في باله عيد صغير وفيه جول وعبو وعيد وفلوس و
1: اكزاكتومون هذا اللي باش يمشي مخه
2: دونك يمشي في مخه انه هذيك علاش راهو لغه الحوار
1: مهمه
2: ما نستعملوهاش كان مع الكبار بل بالعكس راهو لغه الحوار مهمه مع الاطفال
1: مهمه برشا
2: دونك يسفي صار وما ما معناها ما حضرتوش نفسيا الطفل قبل ما وصار وقيته في المشهد هذاك راني ما نجيش نكش عليه ونقول له ليش بيك شبيك مصدوم ولا شبيك حال عينيك
1: لا احنا فما كلمه شهيره تكبر وتنسى
2: تكبر وتنسى ولا انا ولا ما يكبر في عائلتي برك ما عندوش كل ما نساش
1: في العائلات الكل
2: دوك اي للحظه هذه
1: في اللحظه هذه اي يولي انغواس اكزاكتومون
2: انغواس ما تدورش بالعلوش جمله معناها لين سي بون فهمتني دوك اي لينيفينمون تروماتيزون من الجزار بحد ذاته الطفل قال له ان توكا
1: اي
2: دوك في الاطفال في المرحله هذه راني حتى لو كان لقيته بدا هكا في وجه الخوف والكل نمشي له بشويه نكتسبو نقولو بابا ما تخافش رد بالك راهو نحنا نعملو في المحكة وكا راهو العلوش هذيا باش نمدو منو الحيمة راهو نحنا باش نعاونو بيه أصدقائنا باش نعاونو كذا راهي حاجة لابد من أن نبدا نحكي معاه بشوية مش نبدا نصيح مش نبدا نعيط مش نشد له الراس ونوريه له قدامه وهو هكا ونبدا نضحك عرفتك الضحكة الانتصار اللي هي باش يشوف كل المشهد هذاك باش يقول
1: شنو
2: دوك فوالا دوك المهم اني انا نركز على النمو النفسي للطفل نفسر حسب عمره هذا مهم الحاجه الثانيه اللي ان نراعي انه في المرحله العمريه هذيك تسمعي بالعربي اللوزه الدماغيه اللي هي مسؤوله على المشاعر وعلى المشاعر القلق والخوف تكون في مرحله اكثر نشاط في الوقت هذيك دونك il faut faire attention راني انا يلزمني نكلمي ولدي قبل كل شيء راني يلزمني نبداو نغنيو مع بعضنا بار اكزامبل لان نعطيو في الشعائر مع بعضنا نبداو نشاركوه باش هو ما يحسش انه هو ايزولي ولا باش يحس انه هو ما هوش فاهم علاش انتو ما تعملوا هكاك. الحاجة الثالثة اللي هي مهمة ومهمة جدا اللي هي التقليد. دونك احنا نعرف انه في المرحلة العمرية هذه كطفل يقلد لابرونتيساج
1: صحيح.
2: دونك ديما يلزمنا يلفو فيغ اتونسيون انه الطفل باش يقلد الحاجات هذيك اللي انت تعمل فيها كان ما انت ما وصلتش وضحت كان انت ما وصلتش فسرت. هو بالنسبه ليه كي باش يشوف ضحكه العيد اللي هي حاجه من شعائرنا الدينيه، الناس كل باش تبدا تفرح، الناس كل باش تبدا المامي باش تبدا تزغرت، باش تبدا الناس عامله جو وتضحك والكل. دونك هو شنو يرى فيه المشهد؟ يشوف في عمليه ذبح مع ناس كل قاعده تضحك. دونك باش يعمل لاسوسيسيون باش يقول لك سلوك هذا سلوك جيد، الناس قاعده تشجع فيه. دونك انا نجم نشد الكوتو
1: ونعمل اي اكت اخرى. ايه
2: دونك هنقرا اهميه انه انا ما نفسرش لوين تنجم تهزنا.
1: فوالا
2: الحاجه النقطه المهمه الاخرى اللي لازمنا نحكيوا عليها هي انه الطفل يقلد والديه زاده من ناحيه شنو باغ اكزامبل اللي هي كي يبدا الام والبو هما اللي عندهم الفوبيا. معناها كي يبدا مثال حد من الوالدين اللي يسيزال من الاول ما يقربش انا خاف كذا، دونك شنو يصير اوتوماتيكمون الطفل باش ينتقل للخوف هذاك.
1: اي
2: دونك هو باش يعمل باش يجمع هذا في هذا، باش يقول لك قدام ماما تصرفت بالطريقه هذيك فهذاك هو
1: السلوك. علاش مشيت لماما ديريك
2: ولا بابا؟
1: خاطر صعيب بابا باش يصير له.
2: ليه
1: فما دي بابا،
2: فما دي بابا اللي يخافوا اللي هما نفسه الطفل كبر.
1: اي
2: الطفل اللي صارت له المشكله هذيا هو بيدو كبر
1: ولا بابا تصوروا ما يشريش علوش.
2: ما فما لما فاميليال
1: صحيح.
2: دونك في المرحله هذه هو شنو باش يصير؟ الطفل باش يقول لك انا ما دام ماما ولا بابا تعرفوا بالطريقه هذيك فهذيك هو السلوك اللي انا يلزمني نعمله. دونك حتى اظهار الخوف اوكي، ما تحب تصير تحب ما تشاركش في الطقوس هذيك حريه انت فهمت.
1: أيه.
2: الخوف الاكستريم دوفون لانفون معناها عرفت كالبانيك.
1: اي
2: قال لي وما تخلينيش وما تقربش. دونك كالبانيك المشهد هذيك مخيف للطفل بحد ذاته انه يشوف امه تتصرف كيكا ولا ابوه يتصرف كيكا والكل. دونك اوتوماتيكمون باش ينتقل للطفل. دونك حتى لو كان نحن عندنا الخوف وما تلقيناش الإحاطة النفسية نتاعو ولا ما تلقيناش العلاج النفسي نتاعو ولا ما تجاوزناش الصدمة حتى بطريقة سلسة، نحن نحاولوا انه ما نعديهوش الأطفال. وراه ديما
1: حتى لا شعوريا نبداو ديما نردوا بالنا باش ما يصير شيء،
2: ما يلوم حد على اللي هو عنده، اما جوست من نسيطروا على مشاعرنا قدام.
1: فوالا
2: خاطر هو كيشوف ديما ما يشوفوا فيكم كلام. كطفل انا اول مره باش نشوف امي ولا بابا دخل في ديجا عندي دي زونفون اللي جوني، معناها كي بابا ولا ماما دخلت في هكا هيستيريا نتاع خوف معناها يتفجع الصغير يقول ماما تي ترا شنو صار لها ولا
1: اي،
2: معناها يدخل هو
1: ويحس بعدم الامان وقتها بلا
2: حاجه. دونك عيد الاضحى اهم حاجه نقطه نعملوها اللي هي نفسروا ما نخليوش الطفل يحس بالانسيكوريتي، خاطر في حسب الانسيكوريتي معناها هذا فاش قاعدين يعملوا الضبابيه هي اللي تهدي الانسيكوريتي.
1: فوالا
2: هذيك علاش انا خاطر فما برشا مغالطات تصير انه ليه وبرا دخلوا البيت وسكر عليه وحادثه ليه، فما بوكو جون كي فون سا افيك لو انفون معناها باش صغارهم ما يشوفوا
1: لهيهم كوا باش ما اي وبعد
2: فهمتني ما تجيش العمليه معناها اللي هو الحل اسهل برشا. اسهل برشا معناها ريت حتى اللي كان باش يكون المشهد مخيف ولا حاجه يكفي انت اهلته نفسيا وحكيت معه وبديت بشويه تفسر له الان تيرم الكل المعلومه توصل بطريقه سهله
1: ولا
2: مستعد لها. الاهم نقطه اخيره لازمني نحكيها
1: جاي
2: بسك انا نتعامل مع الاطفال ذوي الاضطرابات النمائيه والكل برشا من المجتمع نتاعنا عندهم اطفال حاملين الاضطرابات النمائيه
1: صحيح
2: اضطراب طيف التوحد وغيره. دونك اللي هنا بالحق يفو فيغ اتونسيون خاطر فما برشا منهم اللي عندهم هايبر سنسيبيليتي للحاجات هذيا دونك ينجموا يدخلوا فيها
1: كنا سنسيبل برشا برشا
2: في تاك دو بانيك دونك نردوا بين معناها كان هو في عمر نمائي يسمحوا له بفهم المشاهد وفهم كيف نفسر له بشويه نتعدى بنفس الطريقه كان لا نعرف صغيري من الاول راهو مازال ما وصلش لمرحله فهميه واضحه من الادراك واضح نبعدو نبعدوها على
1: العلوش
2: على المشهد هذا
1: خاطر
2: باش يدخلنا في
1: وما ندخلش ولدي زاده في علاقه صداقه مع الكبش باش من
2: فوالا انت خاطر عارف الفيناليتي
1: اللي اتفادى من بعد
2: انت عارف الفيناليتي نتاع العلوش معناها باش يقعد في المنزل هو اصلا من اللي ندخلوه نحن العلوش للمنزل من المفروض نفسروا للطفل من وقت
1: اي
2: راهو بابا راهو العلوش هذايا راهو باش يكون اضحيه وكما قلت نبداو نفسروا واش معناها اصلا
1: نوكلوه باش نذبحوه وناكلوه
2: لا بطريقه
1: هذيك اسمعني درساف 10 مني يدخلوا الدنيا بعضها
2: هو
1: لا كنت نفت لك معاك برا اي
2: بطريقه سلسه اني انا نوصل المعلومه راهي
1: فما اكيد اكيد
2: من الاضحيه هذه وراهو ما نجموش نكونوا مش ما نجموش نكونوا اصدقاء معاه بالطريقه هذيك
1: معليش
2: اوكي راهو علو احنا شريناه لهذا السبب فهمي دونك احنا يلزمنا ان نستهلاو في نجي الوقت نتاع الوحده هذيا دونك مثال كي يقول لك انا ماما تعطيني نعطي يشرب ماء ولا ليه ما تقولش تقولوا ليه ما تعطيهوش يشرب ماء خاطر ما يلزموش يكون صديقك
1: بالضبط
2: بالعكس باش تخليه يدخل في تريب اخر وقت شنو معناه علاش
1: بالحق بالحق
2: الحي يستحق انه يشرب ويستحق
1: بالضبط
2: فهمتني خاطر ديفلوبمون افكتيف ايموشنيل بدا وقت عند الطفل دونك باش يحس باش يقول لك جيعان ولا باي اكزامبل معناها دي سيتواسيون عشتو حتى انا نبداو نفطروا على طاولة الفطور يخ العلوش ما يفطر البعة ما تفطرش ما عنديوهاش تاكل لي زونفون
1: اي
2: ليماجيناسيون دو لونفون دونك ليه ماكش تقول له ليه باش انت ما تكونش صديق معاه يزمني انا
1: اكزاكتومون
2: بالعكس نجم انا عيا ميساج نعطيوه ياكل باش هو في الاخر حتى كي يوصل باش يأدي المهمه نتاعو يكون بصحه سليمه ويكون مرتاح وما وكذا ونفسروا راهو شعارنا الاسلاميه في العمر هذاك نجم نفسروها بطريقة راهو حتى عملية الذبح راهي غير مؤلمة بطريقتنا نحن راهي غير مؤلمة للخروف نفسروا له خاطر هو أول زادة فكرة باش تجي في راسه يا باش توجعوه باش تعملوا له حياة باش كذا
1: هذا الكل يلزمو يكون
2: دوك هذاك اللي لقيت هو اليوم اثنين
1: اليوم اثنين غدوة ثلاثة
2: حذروهم اليوم صغيرنا ومن المفروض قبل بشوية أيامات أما مثالش من اليوم نبداو نفسروا لهم كل نهار مثالش
1: يروحوا عديوا الامتحان ويروحوا من بعد فسرون خلي يركزوا الساعة بامتحاناتها
2: فرحانين
1: ميرسي شكرا لك يا درساف هكا تكون العلاقة ما بين العلوش والعائلة علاقة سليمة بدون مشاكل نفسية متصالحين انت معز عايش فوبي مع العلوش قبل كي كنت صغير كنت عايش فوبي مع العلوش عندك تفاصيل معينة ما تحضرش أصل وما تاكلوش أصل باهي كي كبرت ما تاكلوش ما أكيد وانت صغير كليت وانت ما كش فايق بروحك معناه أي من حيث انت صغير علاقتك عادية معناها سلمي برش
0: ما فسروليش ما حدش
1: نحضر عادي وما فسروليكش وما عندك حتى مشاكل ما عشتش علاقة صداقة انت والعلوش في يوم من الأيام
2: ما تهزوش تحوس بيه في الحومة في الثقافة
1: يعني هو من نوع اللي ما يعملش صداقة
2: ما يعملش صداقة
1: دونك انت اللي ميني ما عندك حتى إشكال ميكش باش تعيش حالات وما عشتش حالات ولاباس تهنيت عليك بابا مستقبلي مريق يعني عندي علاقه خايبه مع العلوش بار اكزومبل
2: علاش
1: خاطر عشت حاجه من الحاجات وانا صغيره
2: ولا.
1: لا اكثر لا اقل واتغلب بشويه بشويه الحقيقه
2: على خاطر العائله والاطفال
1: بيان سور
2: هذا هو اللي حبيت نقوله انه في مرحله ما كالادولت باش يلقى روحه il suffit il n'a pas traité المشكله هذه من الاول باش يلقى روحه اجباري انه هو يتجوزها على خاطر العائله والاطفال
1: عشت انت درساف
2: عملية مانيش
1: تو اسمعني انت تو اخصائيه نفسيه ما انت صغيره ما كنتش اخصائيه نفسيه كنت
2: علاقه صداقه ما عشتش صدمه اي عشت
1: الحمد لله
2: صداقه مع المعروف الحقيقه ما با لا يرحمه ليه فسر لي
1: بالحذرك
2: ليه فسر لي ايش معناها عيد وشنو كيفاش يصير للعلوش
1: فوالا
2: دونك الحقيقه ليه بالعكس انا راني مشاركه في العمليه دي
1: برافو
2: انا برافو في العمليه دي
1: معناها جزاره

0: ياسر اكسيتي لونفون خصوصي كان انت عطيتو كاس حيه من بعد قولوا برا نمشيو انا وانت مع بعضنا للفوازا نتاعنا باش نشوفك الفرحه عند لي زوتر انفون دونك بالعكس باش تولي اورينتي لحاجه اخرى كومبليتوم في مني نحنا نوجهوها للخوف ولانك انت باش تولي راجل وبطا
1: برافو يعطيك الصحه درسا ان شاء الله عيدك مبروك فما علوش ولا سنة
0: فما
1: علوش ان شاء الله ديما فما وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما يا ربي يرزقنا بالبركه وامين يا رب العالمين وكل عام وانتم حيين بخير مازلنا واصلين معاكم ما تبعدوش.

0: www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: يلا نور بدل
0: على الام اف ام.
2: جديد في المهدية، شركة اديكولور ديكوراتيف بانت الايطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سباقس بشب. منتجات اديكولور الايطالية، منتوجات عالمية تقدم لكم اسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.
3: نحكيو على عالم الألوان، ونحكيو اليوم على أديكولور شابة، شركة مزيانة، شركة أحلوة حلت في شابة. وأكيد أديكولور عنا بارش حديث باش نحكيو عليها، وأكيد تفاصيل الألوان اللي يحب توا يزين ويزوق. نعرفوا اللي بارش حاجات اليوم قاعدة تتبدل، وبارش حاجات ولات دارجة في حياتنا العادية، منه إنك تدخل للدار أو تدخل البيرو أو تدخل الشركة ديما حاجة مميزة تجبدك. مش لازم في الأثاث، نعرفوا الأثاث يكون ساعات غالي، ساعات لمسة على الحيط، لمسة هكا مزيانة، توش أحلوة، خاصة كيكون فيها برشة فن وبرشة إبداع، تنجم تبدل لك برشة حاجات. ونحن نتطلع دائما للأفضل، خاصة النساء اسمعونا برشة برشة اللي غاوين التبديل ويحبوا ديما الجديد ويحبوا ديما ديارهم مزيانة، وأكيد بلايسهم، خاصة اللي عندها كوتي هكا تعشقها وتحب ديما تعمل لها تحفة فنية. اليوم تابعونا باش تسمعوا برشا حديث، برشا حاجات مزيانه وبرشا ابداع، برشا منتوجات مزيانه برشا من خلال شركه اديكولور شابة. اليوم باش نرحب بضيوفي الحاضرين معنا، واكيد يعطيونا تفاصيل كثيره اليوم على الشركه هذه، ولاده خلينا نقول حديثه الولاده، ونقول زاده اللي فيها برشا حديث اليوم باش تحكي. باش نبدا بطاهر النومي، المدير التقني والمؤطر للحرفيين. عسلامة، مرحبا بك.
4: عسلامة، مرحبا. إن شاء الله نهارك مزين وبداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله.
3: باش تعطينا برشا تفاصيل مزيانة اليوم سي طاهر، محضر روحك ولا؟
4: إن شاء الله.
3: اليوم الحقيقة نستناه، وإحنا في التجديد ونستناه، وكي نقول مدير تقني أكيد فما برشا حاجات باش نحكيو عليها على منتوجاتنا.
4: حاجات مهمة في مجال الدهانات باش نحكيو عليها. إن شاء الله.
3: إن شاء الله. كيف كيف على يميني سي محمد علي الهذيلي، صاحب قاعة العرض وممثل تجاري بالشركة. عسلامة، مرحبا بك.
5: سلام، مرحبا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية موفقة للجميع.
3: بداية أسبوع، بداية يوم، وبداية الحديث زادة.
5: بداية الحديث والتعريف بهذه الشركة الجديدة وليدة العهد في تونس، لكن انتشارها كبير في العالم كل. وإن شاء الله تستناو منا معلومات جديدة على الشركة.
3: إن شاء الله معلومات جديدة ومعلومات الحقيقة العبد المتعطش يبدأ باش يسمعها وباش يكون أكثر معلومات عليها. كذلك جات معنا الجميلة أمل قاسم. عسلامة يا أمل، المدير التجاري أنت. عسلامة.
6: ديريكتريس كوميرسيال. إن شاء الله باش نحكي لكم برشا على السوسيتي نتاعنا. اللي نجم نقول عليها أكثر من أنها دهن هي فن.
3: أي
6: تخلق جديد معنا في تونس، مش تسير كهو معنا نمبر 1 في تونس باش يولي.
3: أي
6: وإن شاء الله باش تسمعوا برشا حاجات
3: متشوقين. أمل باش نبدأ معاك الحقيقة. هي ladies first، وأكيد معاك أنت المعلومات باش تكون مزيانة برشا، ومن بعد أكيد باش نتوجه الضيوفي سي طاهر وسي محمد علي. أمل، أنت المدير التجاري، وأكيد معاك فما برشا تفاصيل اليوم. كنت تعطينا أكثر فكرة على أديكولوغ، على يعني ولادتها الحديثة. نعرفوا الافتتاح صار يوم 3 ماي تو تو في شابة أكيد، لكن الشركة عندها يعني مجال كبير يعني ومدة طويلة
6: عريقة برشا.
3: آه
6: Après tout, Adicolor est une marque italienne, spécialisée dans le domaine de peinture. وموجودة في أكثر من 35 دولة في العالم. معروفة بالكاليتي وليزيفي نتاعها, ليزيفي نوفون نتاعها. نتصور معناها ليزارشيتكت توا يلوجوا على حاجة كيفاش نقولها ارتستيك
3: اي
6: ودورابل ميم سي للانتيريور والاكستيريور دونك يحاولوا لو ماكسيموم باش يشوفوا برودوي كاليفي باش يكون معناها باش
3: ذي قيمه ذي جوده عاليه
6: معناها خاطر احنا نقولوا الواحد يغزر بعينه قبل
3: اي
6: ابار قبل ما يرى البرودوي وشنو هو خاطر ابريتو المول الدار مش باش يراك مش باش يراها معناها جوست
3: مش باش يفهم زيد
6: اي مش باش يرى الكوتي كاليتي كوتي ارتستيك باش يراها
3: باش يشوف اكزاكتومون باش يشوف النتيجه
6: كاليتي والارتستيك وحاجه ياسر ياسر ياسر مزيانه.
3: باش نمشي معاك اكثر اليوم صحيح راهو المواطن العادي واللي باش يستعمل الحريف معناها من الاخر بالكل اللي باش يكون معاكم لكن اكتشافه للكاليتي باش تكون سهله
6: اكيد
3: بعد الانتهاء اكيد باش يشوفك كيف يشوف معناها
6: يشوف
3: اللمسه
6: النهائيه باش يفهم اللي هو اختار حاجه صحيحه
3: اكزاكتوم
6: معناها كيفاش احنا نقولوا بتونسي ما حدش يروحوا في غرار احنا بتونسي نقولوا ما حدش يروحوا في غرار معناها كي شراء البرودوي كيفاش محطوط على الحيطه نتاعو وكيفاش ومن بعد ضبطوا المده نحكيوا على برودوي دورابل
3: اي
6: نحكيوا على برودوي يمشي معاك
3: اي
6: خاطر توا كمان احنا شنو اللي فما دي برودوي تقعد عام ولازمك تعاود سورتو نحكيوا راهو على
3: ساعات ما يكملش العام
6: صحيت ما دونك نقولك انتيريور واكستيريور ما عرفش قاعده نقولك
3: فوالا
6: خاطر لازمك ديما كي باش تختار هذاك علاش لي زارشيتكت ولا يفضلوه دونك على خاطر يحاولوا لو ماكسيموم يلوجوا على حاجه دورابل
3: فوالا يعطيك الصحه نرجعوا لادي كولور خلينا ناخذوا شويه تاريخ هكا باش تاريخ وجغرافيا مع بعض
6: جغرافيا صحيح بي ادي كولور اي مارك ايطاليان سبيسياليزي دون لي بانتور ديكوراتيف haut de gamme bien ou les effets innovants pour l'architecte intérieur extérieur qui m'a
3: proposé داخلي وخارجي
6: صحيح المارك هذه est une référence internationale dans l'univers des peintures décoratives موجوده في اكثر من 35 دوله في العالم واحنا اللي هنا توا في تونس خذينا النيابه نتاعها
3: اي
6: ادي كولور بان تونيزي nous proposons une large gamme les produits décoratifs les solutions بالطبيعه
3: bien sûr كي نقولوا سوليسيون اكيد حلول اللي يصعب على المواطن والحريف فوالا كيما ندي كيما برشا مشاكل
6: برشا مشاكل توا كيف نراو معناها وسورتو معناها ربي عطانا خير وبالمطر وكل دونك
3: لكن تاثر
6: برشا تاثروا برشا برشا دونك احنا ديما نحاولوا نختاروا برودوي خير لو ماكسيموم هكا كيفاش نقولها
3: اكثر ما نجمو نقيموه اللي هو
6: فما حاجات ما نجموش معناها
3: ذو جوده عاليه
6: فما حاجات ما نجموش معناها حاجات ربي كيما نقولوها دونك ما نجموش اما نلوجوا على لو ماكسيموم في الجوده نتاعنا
3: يعطيك مساحة
6: احنا موجودين توا في الشابة
3: اي
6: وقصرين بدني وقربة وعلى قريب ان شاء الله باش نحلو في قروين
3: اي
6: سوسة صفاقس وفي قصر هلال
3: اي
6: عنا
3: هاي بحذين
6: بحذين في قصر هلال عنا الادارة وعنا ميني شوروم ان شاء الله بشيولي عنا شوروم كبير أما اللي دارة غادي كيف في قصر أهلال
3: يعطيك الصح
6: وبعد ما نحلو هذو الكل إن شاء الله زبط تونس الكبرى
3: أي
6: تونس خاطر نقولوا احنا تونس هي المركز معناها
3: فوالا
6: معناها خاطر تونس كبيرة تونس الكبرى نحكيو على برشا
3: ولايات
6: صحيح وبرشا ديزيموبيليين وكل دونك يلوجوا الماكسيموم باش يشوفوا
3: معناها نفهم من كلامك اللي ادي كولور بكل ثقة بالنفس قاعدة تغزو تونس لأنها جديرة بالمنافسة
6: بالضبط ما دايما وأكبر دليل اللي هي موجودة في أكثر من 35 دولة
3: فوالا
6: معناها اكثر نجم نقولوا كيفاش نقولوها برشا عباد
3: قولي طن عامك
6: برشا عباد ولا يخيروها معناها نحكيو مش كاين في تونس نحكيو في العالم اجمع ميمسي في هي في دولتها الام ايطاليا تكتسح السوق بجداره
3: اكزاكتومون
6: هذاك عليه
3: يعطيك الصحة أمل ميرسي بوكو على تقديم شركة تقديم مميز باش نحكي أكثر تفاصيل مع سي تاهر وباش نرجع لك سي محمد علي خاطر عندك توش سبيسيال اليوم في حلقتنا سي تاهر كي نحكيو على أديكولوغ أكيد منتوجاتكم كما كانت تحكي مدام أمل منتوجات عالمية منتوجات ذات جودة عالية قاعدين تلقاو حلول باش تقاوموا بها كل ما يقلق اليوم الحريف في داره في بلاصة خدمته تمشيوا للبلايص الكل كان تعطينا أكثر تفاصيل على المنتوجات هذية وشنو بار إكزامبل حتى أكيد فما أسرار مميزة معناه كان النجم ونعرفوا هكا حويجة عليها
4: الكاليتي نتاع لي برودوي أديكولور اللي هو مرحلة يكتشفها صناعي رغم انه في تونس احنا عندنا 10 سنين صارت نقله نوعيه في ميدان في ميدان من الدهانات شفاعة لاديكولور الميزه نتاعها التصنيف العالمي في جوده المنتوج
3: اي
4: منتوج ايكولوجي كيفاش نعرفوا احنا اللي المنتوج نتاعنا صحي وايكولوجي هو فما تصنيف يصير في الميدان الدهانات
3: اي
4: يبدأ بالسي اللي هو تصنيف فيه أكثر مواد كيميائية والبي اللي أقل مواد كيميائية والآ الآ هو معناه كما يقولوا ذو جودة متوسطة الآ بليس اللي متوفر عند الأديكولور اللي خالي من المواد الكيميائية وهذا يصير في مخابر عالمية عندنا احنا في تونس زوز مخابر
3: أيه
4: والأغلبية الحقيقة في الشركات بتاع تونس فما شكون يجتهد خاطر تكلف برشا فلوس معنا المخابر هذه أحب لها معنا كما نقولوا إمكانية كبيرة برشا المنتوج بتاع الأديكولور ديما نلقاو فيه في أي أمبالاج برودوي على علبة نلقاو A بليس مكتوبة بالأخضر
3: أي
4: ونلقاو لو فوك لو فوك هو خالي من المواد الكيميائية
3: واضح
4: دونك ما يضرش الإنسان قبل ما نحكيه على البرودوي على الجودة متاعه نخمه في الصحة الحرفي
3: اللي باش يخدم بيه لا ريحة تضره لا برودوي يعمل له حساسية صحيح. في دي
6: داخل البيئة هو
3: فوالا
4: ولاحظنا الشيء هذا احنا علاش اخترنا الأديكولور لاحظنا انه اغلب كليونات مواطنين بالخارج يكمل داره متاعه مد هنا واحد يسكر داره ويسافر يخدم على روحه كي يرجع يحل الدار نتاعو يلقى الروائح تاع لي برودوي شيمي فهمت هذه ما تضر برشا الصحه نقولوا فهمت و خمامنا فيها برشا الحقيقه ودرسنا علاش احنا جبنا الأديكولور تونس
3: هي من ناحيه اللي انت فسرته صحيح ومن ناحيه اخرى حتى الحرفي كي يجي يخدم في دار زيدا يتاثر حتى الناس اللي تسكن زيدا ساعات انت باش تمشي لدار مشي لازم جديده اكيد باش تجديد حتى الناس اللي يعيشوا غاديك معناها العائله افراد الاسر شي تضروا زيدا
4: احنا نحكيوا على اسره اللي تعيش
3: وتعرف انت الدهن قداش يبدا سبيسيال
4: الناس اللي تعيش في مكان
3: اي
4: كيما المنزل
3: برافو
4: تاثيراته فوريه
3: دونك خمت أديكولور في كل شيء
4: بالنسبه للخمر والحرفي تاثير نتاعو على المدى البعيد يعمل الكاريير نتاع 20 25 عام في الدينة دونك لا قدر الله تصير له مضاعفات في النظر في الجلده في الحساسيه فهمت
3: اي
4: هذا مهم برشا للصنايعي
3: فوالا
4: يعني ننصح الصنايعي اهم حاجه في اي برودوي يخدم فيه لازم يقرا اللي فيش تكنيك
3: أيه؟
4: أهم حاجة اللي فيش تكنيك ويقرأها بس هي
3: وعلا.
4: ويشوف التصنيف متاع المنتوج ألا يخدم به البرودوي ألا يخدم به فهمت؟ ويحاول ياخذ حذره لماكسيموم مش ينجم يحافظ ثوة زاد على صحته وعنده عائلات وراه وصغار وكيما يخمم في الكليون ويخمم في روحه زاد
3: الاختيار
4: متاع المنتوج مهم برش
3: مهم برش للحرفي اللي بش يخدم وللحريف اللي بش يتمتع بالخدمة هذه يتعدى وتصور ديجا بكري وتوا شوية معز يحطهم لنا. فما حاجة لاحظتها اللي معناه ماهوش دهينة عادية. ما احنا نعرفوا الدهينة النورمال وندهنوا بكلنا الحيوت وكل واحد يبدأ عادي يتفنن ويزيد وينقص لي كولور وساعات يكتشف ألوان أخرى ما نعرفش منين جات. اليوم فما يعني حرفية كبيرة الحقيقة تتمتعوا بها فوتو فوتو رافي لوحات يعني عندكم تبارك الله اليوم لوحات مميزة على الحيوت ما هيش دهينة عادية اليوم فن قاعدين نكتشفه معاكم في فن
4: هو اللي برودوي يخلي الحرفي يبدع فيه الحقيقة فهمت ومع هذا كل احنا في الديكولور خممنا اكثر في صناعي عملنا اكيب متاع سيرفيس واكيب تقنية تراقب المنتوج متاعها ما اللي يخرج من السوسيتي لاخر مرحلة في التطبيق نركزوا اكثر على الابليكاسيون
3: فوالا
4: باش الحريف واللي زابليكاتير يطبقوا المنتوج
3: على احسن وجه
4: على احسن وجه
3: وهكا نفهم اللي احنا نعبروا عليها صنايعي بلغتنا صنايعي يلزم يكون فريمون صنايعي باش يفهم المنتوج ويعرف كيفاش
6: يستعمل
3: فوالا
6: علاش احنا نعمل
3: هذا سؤالي اليوم الصناعي كيفاش ينجم يستعمل
6: احنا نوفر لكم دي فورماسيون بيان سور مع سي طاهر فنان فنان اقل ما نجم نقول عليه فنان
3: وهذه الكوتي الثاني اللي باش نحكيو فيها دونك اليوم سي طاهر معانا ماهوش كان مدير تقني ويحكي لنا على المنتوج انما كذلك مؤطر للحرفيين اللي باش يستعملوا الصناعيه خلينا نقول كيفاش
4: احنا ابار لي فورماسيون على يصير كل شهر ولا كل شهرين احنا والمكان الواحد عندنا قلتلك سيرفيس يتنقل للشانتي للحرفي سير شانتي وهذه مهمه برشا الحقيقه ما تصيرش برشا في الشركات مع لي ديكولور موجوده نطلق نتحول لنفس الشانتي ونقوم مع الحرفي بالديتاي كل دونك كي تخرج له انت صناعي مره في برودوي ولا زوز صحيح هو وقت يتمكن من البرودوي ويزيد يبدع يعطيك اللمسات هذا سبحان الله كل هو فن
3: أيه.
4: هو كل انسان وكاش مغروم
3: صحيح
4: ينجم تعطيها هو تعطيه ارتيكل وهو يبدع فيه
3: فوالا تعطيه برودوي تقول له تعمل لي كذا لكن هو هذايا مربوط بابداعه وحسه الفني كوا وهذاك علاش اليوم نحكيه على لوحات فنيه
4: كما نلاحظوا توا مثلا البرودوي هذا اسمه اولد فاشن هي باتش نشوفوا حتى في التطبيق متاعها ندخلوا معها تروا برودوي اخرين
3: اي
4: اللي هو الليمينياري والفينيش نتاعه بالفيلي
3: اي انت ستار موجوده فوالا صناعي بكل
6: فنان فنان بجداره
3: المعلم كله اي
4: هو شنو هو لي برودوي يجي معنا كما نقولوا في البلون
3: أيه.
4: هذه لمسات نتاع كما نقولوا الحرفي كل واحد وطريقته في الخدمه احنا نحاول اللي ماكسيموم نوصلوا المعلومه ونوصلوا الصنعه ونعاونوا الحرفي انه يبدع فيهم في لي برودوي
3: يعطيك الصحه بكل حب الحقيقه سي طاهر قاعد يحكي
6: عليها حاجه يحبها برشا
3: سؤال الديكولور انت قيتها ولا هي قاتك
4: زوز
3: قيتوا بعض لوجت ما تعبتش
4: ما الحقيقة ما عملش ريشيرش برشا على الديكولور جاتك بارازار
3: جات الفرصة
4: اي جات الفرصة اللي ما يعرفوش الناس كل يعني خدمت مع برشا شركات وانسا الحقيقة الكاليتي والشخص المسؤول اللي هو سي ايمن الخماري على الشركة في تونس
3: اي
4: انسان خلوق وما شاء الله عليه
3: وجه له تحية اي
4: واللي برودوي زيد لقيت فيه روحي فهمت و نقولوا كيفاش نقول هيك بالعربي
3: فنان وقيت الريشه
4: صحيت
3: فنان وقيت الريشه اني لنا راني باش نعاونك. فنان وقير ريشه هذاك علاش الحقيقه الالوان جميله جدا.
6: الكولور تجبتك راهو من غير ما تشعر.
3: اي نعم جبدتني فما بلاصه.
6: مجرب تجبتك من غير ما تشعر.
3: ما شاء الله يعطيكم الصحه فيليمون حاجه مميزه برشا. واليوم هذاك علاش بالنسبه ليك اختيار الصناعيه ولي فورماسيون والحاجات هذوما الكل راهي ما تكونش بالسهل اكيد فما برشا تعب وفما برشا ريشيرش. كما انت قيت لديكولور وهي قاتك فما زدش كل لوج عليها سوكي باري ولقاها سي محمد علي الهذيلي منورنا. خليني ساكت برشا اما اكيد حديثك مهم ياسر ياسر ياسر وفي الوقت المناسب. سي محمد علي الهذيلي جوست تقرب شويه الميكرو باش يبدا صوت واضح يعيشك. انت صاحب قاعه العرض وممثل تجاري كذلك. كي نقول صاحب قاعه العرض كيفاش تعاملت ساعة مع أديكولور؟ عندك عليها فكرة ما عندك شي؟ وشنو اللي جبدك فيها اليوم سي محمد علي؟
5: هو اللي جبني فيها أن أول ما باش نبدأ أن أنا تكويني أكاديمي من الأساس هندسة مدني يعني في وسط المعمعة. يعني بداها الهندسة من الأول يعني مولا الدار. أني تعاملت معاه في القديم ملا بدي في المتيرا حتى وين بناء الدار وتعامل مع المهندسين وتعامل صيرت مشاريع كبرى عمارات وشفت الأذواق بتاع العباد اللي تسكن وتأخذ ديار. أنها شفت أنه أكثر بعدك اللي ترافوه هذو بكل في الأخر بكل أكثر العباد تركز على اللمسة الأخيرة اللي هي
3: اللي باش تظهر الدار
5: دوه. احنا فما في تاريخنا انه نقولوا ديما في الاخر بكل تود اللقاء
3: اللقاء الاخرى
5: تفسخ كل اكل بيتون واكل التعب كوليكية. اما في الاخر انا ولات الدهينة هي اللي تغطي على كل شيء ظهر اللمسة الأخيرة.
3: اللمسة
5: الأخيرة
3: خاصة
5: ولات هي الضرورية
3: حسنا كي تبدأ الدار ماهيش بمنية كوميلفو يعني.
5: صحيح صحيح. كما قلت لك انا تكوين الأكاديمية انا هانسة والديكولور أن عجبني فيها أنها أول حاجة تسويقها على العالم الكل وانتشارها ومدى هي صديق للبيئة وكما قلت لك أنه شركة كما هذه وتعمل دي فورماسيون وتكون يعني ما تعطي البرودوي متاعها كان العباد متكونة عندها وباش تطبق أنا فما ثقة متبادلة ما بين الحريف وما بين الابليكاتور اللي هو يطبق الوحدة ذاك. اخترت أني نتعامل معها ونبث المشروع هذا إن شاء الله. عملت ريشيرش عليها وشفت الفرق في التسويق ما بين شركات أخرى منافسة وكل شيء. الحق ما كذبش عليك أنه لقيت في أسوأ وفي كاليتي متاعها وفما عباد يعني نقولوا بالعامية مال ديار
3: اي
5: خذاو نقولوا السيرتيفيكا من المهندس. هذه مهمة ياسر أنه المهندس المعماري أنه تعدى مع الحريف من البداية عملوا البلان اللي نقولوا يعني فصلوا الدار متاعها كل شيء خذا ثقة متبادلة ولات مع المهندس.
3: ولا
5: يعني برشا مهندسين اتصلوا بي و يعني كلا منجذبين على الشركة هذه وخذوا معلومات من عندي.
3: هل دخولك مع الشركة اعطاهم ثقة في الشركة ام جربوا المنتوج وشافوا؟
5: فما تجربة تاع منتوج
3: ولا وممكن زادا يعطيو فيك انت ثقة بشكو انت دخلت معهم اكيد فما حاجة مميزة.
5: المهم زادا انا صاحب المشروع انا قلت لك انا في الميدان
3: ولا
5: مانيش
3: هذاك علاش انا نحكي عليك انت بالذات
5: وكهو يعني مش مادة مش مادية
3: ولا
5: يعني في وسط الميدان في وسط المعمعة نفهم في الدهن نفهم في الذوق تاع الحريف خاطر تعاملت مع البروموسيون موبيليير
3: اي
5: الباحثين العقاريين وشفت الأذواق وشفت خدمتهم برا زادة في العالمية
3: أي
5: وهذاك اللي خلاني نشجع ونبعث المشروع هذايا وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الكليونات نتاعنا
3: حرفائنا الكرام
5: نتاعنا اي نشوفوا انه يعني نخليوا الاختيار للحريف هي السوق مفتوح للجميع.
3: بالمصري يقولوا الميت كذب الغطاس ومعاكم انتوما نتصور
5: لا يلقى مش
3: عارفين رويحكم فاش قاعدين يعني
5: اي خاطر هي اكثر خدمه الدهن هي خدمه فنيه
3: فوالا
5: وكيما نقولوا مش إيش انا لمسه سحريه كما شفتوا في التصاور في الفيديوهات اللي تعديت
3: أيه.
5: انها لوحات فنيه ما هيش دهن عادي
3: والله انبهرت
5: ما هيش دهن عادي
3: انبهرت اسكو أيه. عنا في تونس هكا هاو ايش قلت أيه. اول ما أيه. شفت التصاور أيه. عنا في تونس هكا
6: على اول ما بديت نخدم معاه وقلت عنا ايش هو الخام هذا تحكي
3: تحكي
6: بالرسمي
5: أيه. السؤالات هذه تسالت راهي من يعني كما يشوفوا في السيطرة وجواني للقاعة العرض أسكو هذيك طابلو يعني كعبة عباد شكت أنه بالك شي سيراميك ذاك ولا
6: ولا يحبوا يروحوا بلي تابلو يعملناهم قدامهم يحبوا يروحوا بيه
5: يعني مش مصدقين
6: تابلو ارتستيك بالحق تابلو ينطق معناها يحسوا كعبة احنا كعبة غير هكا
3: يقول تقول فنان قاعد يرسم
6: خاطر هو كبير
5: يسألوني
6: حاجة ياسر محلاها
5: يسألوا فيا أنه هذيك بالحق هذيك دهن مش مصدقين انه دهن
6: كان كيف
5: يعني يمثلوها البرودوي وكيفاش
6: حتى كيف يدور عليهم هكا يقعدوا مش مصدقين باخك هي تعملت قدامهم ما يصدقوش خاطر ريت كي تراها معناها فيزيون ميغال راهو حاجه اخرى
3: خاطر فكرك يخليك تخمم ديما في الحاجه اللي انت تخمم فيها اكيد راهو الدهن وراهو التفاصيل البل من بعد تقول لا لا لا اذا تابلو فماش
6: لا من بعد تقول حسن بدلوه كان احنا ساهين وهما بدلوه لا في البوز
3: والله
6: دونك هذاك علاش يبداو يحاولوا انه شي يمسوا معناها البرودوي ويشوفوا والتكستور نتاعو ميم سي حتى معناها الصنايعيه كيف يمسوا البرودوي يفهموا اللي هو حاجه دو كاليتي
3: فوالا
6: حتى في التكستور نتاعو معناها راهو مازلنا مازلنا في المرحله الاولى بالكل مازلنا في مرحله انك باش تشوف التكستور برك من بعد خلي بيعك كيفاش تشوفه على الحيط وكيفاش تشوف الفن نتاعو
3: سي تاهر باش نتوجه لك بسؤال واكيد برشا منا توا قاعد يسمع فينا في الراديو اللي في ديارهم برشا يتسائلوا يقول لك ايه اوكي نعمل دهن مزيان ومريقل يبدا الحيط لاباس يقعد اما مشكلة الداء والمشاكل الاخرى اللي ما تخليش الدهن ساعات يبدا دهن منظره مزيان وبعد سبحان الله يبرد الكولور ويتبدل اش تقول لهم الناس هذوما
4: هذه مشكله موجوده عندها برشا في تونس هي المشكله الحقيقه في تونس مانيش راهو نحكي على الشركات ولا نتاك
3: اي لا لا هذه المشاكل الموجوده
4: نحكي الحقيقه معناها شنو صاير فهمت للماتير بريمير اللي يخدموا بها الشركات التونسيه المصدر نتاعها شينواز والهند وتركيا اللي هي مواد تكون التكلفه نتاعها اقل والكاليتي نتاعها متوسطه مش ما نقولش حاجه اخرى
3: واضح
4: هذاك هو اللي يخلي المنتوج ما يعيش برشا سواء في ليكولير ولا حتى في البرودوي نفسه
3: في اشهره سيء
4: نجمتها
3: فوالا
4: وحاجه اخرى مهمه برشا احنا في تونس عندنا صناعيه ما شاء الله عندنا ديزارتيست
3: صحيح
4: كان نقولك على الاسامي تو نقعد الغدوه معناها
3: نسمي صحيح عندنا كفاءات
4: الصناعيه اللي في تونس فاتوا شركات معناها التطور نتاعهم والفن نتاعهم فاتوا شركات دونك هما توا في حاجه اللي برودوي يعاونهم ويخدموا ويبدعوا فيه بالنسبه للديكولور عندها قام كبيره قولوا عندها 190 اكثر من 190 برودوي
3: ما شاء الله
4: بين الكلاسيك والديكوراتيف والبيتون سيري حتى الارضيات موجوده عندها ديكولور لي برودوي تاع الارضيات بيتون سيري والريزين وكل الحكايات فهمت طول الحقيقه فما معناها وقت انه حتى الشركات التوانسه تطور من نفسها فهمت
3: اي
4: باش تكون المنافسه يعني ان حبذا انهار يجي نهار وتكون عندنا شركه تونسيه 100% كيما لا ديكولور
3: كيما لا ديكولور نجم
4: يعني نوصلوا يعني نمثل اليوم اديكولور لكن عندي غيره على البلاد بالطبيعه نحب نشوف شركات تونسية منافسة
3: إن شاء الله
4: ويكون المنتوج متاعها يتصدر لأوروبا كما احنا نجيبه في الكاليتي من أوروبا يجي نهار نصدره. فما شركات تونسية أما في الكلاسيك مش في الديكوراتيف
3: في الحاجة العادية
4: إن شاء الله إن شاء الله شركات
6: كاليتي باهية أما في الحاجة العادية
3: في الحاجة العادية
6: حتى على الكوتي الديكوراتيف
3: وي أي نحكيه على فن
6: بالضبط فن فن مريرتكي هو قال لك حتى للأرضيات رأوا نحكيه كمان طوال الرخام غالي
3: اكزاكتوم
6: معناه يشوف انت باش تعمل نحكي طوال كوتي كوميرسيال اللي هو المعناه الكوتي نتاعي
3: اللي باش تخلي لي داري مزيانة وزيدة ترعيني في جيبي
6: معناه نحكي وما خاطر كمان الرخام طوال غالي برش شوف انت معناه الأسوام وين توصل
3: خيالي
6: صحيح أخكو أنت تنجم تاخذ
3: صراحة
6: أسوام تخوف
3: أوي
6: بالحق أي. أسوام تخوف ما نحكيو على أسوام تخوف أخكو ما تنجم تعمل أنت تاخذ سطل احنا مش نحكيو على كونتيتي توا هو يحكي عليها معناها كيفاش تعمل لي كيلو ولي دوزاج أما راهو معناها فرق كبير
3: أي أكيد
6: أما فرق كبير راهو في السوق فرق كبير كبير خاطر وكي تراه كابر خام انت تمشي على الخام
3: اكزاكتومون
6: معناها حاجه ياسر مزيانه واحنا في تونس مازلنا ما دخلتش معناها
3: تدخل ثقافه بشويه بشويه
6: ثقافه انه
3: معاكم انتوما
6: تقول لك ليه دهن كل برا في اوروب ما عادش يستعملوا بريسك برا ديما يعملوا معناها يعملوا دهن ديجا ما نعرفش كان نحكيو على 3 سنين التالي ديما تبدا كي تبدا تتفرج هكا على لي فيديو
3: تقول شو الارضيه كيفاش
6: هذا اللي يستعملوا فيه
3: فوالا
6: احنا توفرناه في تونس
3: اكزاكتومون برافو يعطيكم الصحه نورتونا ما نعرفش شنو تنجم تزيد سي طاهر
4: عندنا لي برودوي نحكي شويه برا على لي برودوي
3: اي
4: عندنا لي برودوي يعملوا لي في لي في ماربر لي في ترابانتا لي في بوا تولي زيفي هو كقولوا تعمل اللي فيه ال انسبيري معناها من
3: اي هي هي هي
4: بالطبيعه
3: اي ما الطبيعه
4: الطبيعه
3: اي عن كسوا خشب مرمر أي. اي حاجه اي فهمناك اي
4: هنا كما ديما نرجع للصناعي ديما نرجع للصناعي
3: انت ودايات الصناعي
4: احنا المهمه نتاعنا نعطيو برودوي نظيف صحي نظيف وبرودوي دي كاليتي وزيد نعطيوك دعم تقني في الابليكاسيون والمهمه تكملها انت
3: برافو برافو يعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما متألقين وأكيد هذا ماهوش يعني الدخلة الأولى متاعنا أكيد فما برشا حديث آخر بشي تحكي إن شاء الله تنورونا مرة أخرى ونزيد ونعرفوا أكثر تفاصيل وللي يحب يسأل وللي يحب أكيد يزيد يستفسر على أدي كولور على الرقم أعطيني عندك رقم هكا معين في مخك ولا
4: 98 13 75 71 نفس الرقم 72 13 25 72
3: دونك 98 13
1: نمرو العرض الشاب
3: 58
1: 457 508 508
6: وبيان سور تنجمو تبعثو لنا ميساج على فيسبوك ولا انستغرام
3: اي
6: تونيزي ادي كولور تونيزي بانت
3: يعطيك الصحة نورتنا يا امل ميرسي بوكو نورتنا وان شاء الله موافقين شكرا ليك سي طاهر النومي نورتنا
6: ان شاء الله نهاركم زين
3: يعيشك سي محمد علي الهديري نورتنا وان شاء الله موافقين واكيد برشا تفاصيل نسمعوها ونعرفوها للاتصال 58 427 508 وتنجموا تاخذوا أكثر تفاصيل أكيد على كل ما يخص أسرار الحرفة واللمسة النهائية خاصة لديارنا اللي ديما نحبوهم مزيانين مازلنا مواصلين معاك فاصل وراجعين

0: FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معك.
1: علمني يا سنغني، علمني يا سنغني،
2: علمني يا سنغني، علمني يا سنغني.

0: ارتد فشي نسمعوها بعد فقرتنا في الانتظار وبعد شوية. لكن قبل ذلك الحقيقة اش نحكيه اليوم على الجريتحة الشرقية شربين ونحكيه على قطع الماء على الجريتحة الشرقية بعد الأمطار الغزيرة والكثيرة والوفيرة وما شاء الله والفيضانات اللي التقلبات الجوية خلتنا نعيش أيام الحقيقة عصيبة. اليوم الجريتحة ينقطع عليها الماء، ما السبب؟ بشنية الحكاية؟ تفاصيل أكثر مع خليفة بن عمارة. ألو سي خليفة.
1: أهلا مرحبا مدام قمرة.
0: صباح الورد، عسلامة.
1: صباحكم فل ويعيشكم وصباحكم ما يجري في الحنفيات.
0: إن شاء الله ما يجري في الحنفيات. صحيح احنا ما يجري في الحنفيات. شنحوي الجريتحة؟
1: أما احنا الماء تحسها كأنها جريمة قتل متعمدة.
0: ايه؟
1: قبل كان الماء لمدة 3 شهور تقريبا.
0: ايه؟
1: الماء المناطق العالية ما يوصلهاش.
0: هذا
1: والمناطق المنخفضة.
0: هذا نحكي والصيفية اللي فاتت.
1: لا 3 شهور هذوما اللي فاتوا.
0: 3 شهور اللي تعداو.
1: ايه؟ وسكتنا خاطر الماء يقص ويرجع، قلنا لعل وعسى.
0: كيفاش؟ كيفاش الماء؟ سي خليفة كيفاش الماء يقص ويرجع؟ معناها في النهار مقصوص وفي الليل يرجع؟ كيفاش؟
1: يعطيك الصحة، يرجع مع 9-8 تاع الليل.
0: وانتوما متعايشين مع الوضعية هذه لثلاثة أشهر.
1: المناطق المنخفضة الحق تعاد يقعد فيها نهار نهارين. أما المناطق العالية ما نوصلهاش خلاص.
0: واضح.
1: حاطين تشكوا العباد.
0: إيه؟
1: شكينا قلنا ربما القنوات نتاعنا احنا ماهيش مراقلة. وليت تكفلنا وجلبنا مقاول.
0: ايه باش يشوف.
1: تكفل ملموس بالتثبت في الفنات وفي المتنفسات.
0: ايه.
1: لقينا الامور مريقلة. اتصلنا بالشرطة، اتصلنا بالمندوبية نتاع الفلاحة. لقينا كان الوعود.
0: ايه.
1: الاخير اللي اليوم بركة انا في بالي كنت متوجه العدل المنفذ وباش نخرجوا باش يعاين الماء انه ما عندناش ماء. وانه العباد تدفع في هواء قاعد يمشي في الشيشمات في بعض الاحيان.
0: اي
1: لكن كلموني انه الكيتام هذا المسؤول على الماء في جهه شربان وعبيرها. فهمت وشي تحب يقنعني انه العمليه مقع الماء من جهه الجم القناه الماشيه للساقط.
0: وقتيا معناها
1: لانه طلع صار مشكل في بير في كذا بتاع دعم.
0: ايه والثلاثة شهور اللي تعداو.
1: الثلاثة شهور اللي تعداو ما يوصلناش الماء.
0: ايه.
1: نحكي له احكي لي على امور تقنية انا ما قنعتنيش.
0: امور تقنية لمدة 3 اشهر.
1: 3 اشهر العباد الفوق ما يوصلناش الماء. وتحب عنا عينات بتاع عباد والله كان اليوم كانوا باش يحتاجوا باش يسكروا كياس. ايه غير احنا قلنا لما طب ما خلش طريقة قانونية شوفوا حل. نحكي له الى حد الان اليوم والله العظيم عنا ماء.
0: كيفاش عاملين سي خليفة؟ تشريو في الماء؟ كيفاش عاملين؟ تشريو في الماء ولا كيفاش؟
1: لا بس من حسن الحظ انه ثم الناس عندها فسقيات وناس عندها مجن
0: تعبيو.
1: ما يعبيو لا فرغوا طبعا العباد فرغوا على سكتوا هما.
0: ايه؟
1: على خاطر كان عندهم امكانية باش يتجاوز السونات لكن تو ما عاد عندهم حتى امكانية.
0: معناها الامطار اللي صبت والخيرات اللي شهدتها بلادنا المزيانه
1: محرومين منها
0: اللي اصل الامطار منعتنا من الدراسه وقعدنا في ديارنا ما نخرجوش وردوا بالكم اليوم معناها تعانيو.
1: نعانيو ولا لا؟ يبدو لي فما مشكله تقني. المشكله التقني وانه احنا جايين بعد منخفض جهه ولاد حمد راهي خزان والخزان ما عادش قادر باش يوصل المنطقة على كبرها وشتاعة الجغرافيا.
0: علاش زادوا السكان؟
1: اي السكان زادوا. احنا مثلا عندنا مجمع التنمية الفلاحية المكارم.
0: ايه؟
1: فيه 300 مشترك.
0: وقداش كان قبل؟
1: قبل كان بداهم 70. فهمت؟ والطاقة بتاع الماء دي ضعيف. فهمت؟ حتى كي يرجع يوصل للمناطق المنخفضة.
0: اي
1: ما يوصل قصوه من الغدرة كانوا خير ما يوصلوش الماء كان هواء. تصور الكونتور يدور ويمركي على عباد في الهواء.
0: والله لا لا لا الناس معناها احنا نفرحوا راهو كي الحاجات هذه تزيد ولا تزايد السكاني رانا نفرحوا بيها ما مش في ليله ونهار باش تزيدوا. سامح لي سي خليفه.
1: اكيد فما وقت. النظره الاستشرافيه في السونات نحسها ماهيش حاسبنا في الخريطه. والله قلت لهم كان تحبوا حولونا للصومال نحولنا الجنسية. احنا عن مشكلة كبيرة مشكلة
0: انتم توينسة
1: حتى والله حتى في
0: شو هي النقائص الاخرى سي خليفة؟
1: اسمعني اسمعني مدام جمالة
0: تفضل.
1: حتى في الريزول تاع تليفون اتصلنا بالتليفون بالتونيزيانا يا اخي ايش عندكم مبلغ بلاش قولنا راه اولادنا يقروا تو عالم انترنت وعالم افتهالي اولادنا محرومين والله العظيم. ارسل خليفه وجماعه تاعتي اتصلوا بيا لا يمكن الحصول.
0: انتم سي خليفه ديما لا يمكن الحصول انسى الانترنت انتم اصل الريزوم تاع الو عادي حتى تليفون صغير هذاك
1: ما والله لا يمشي والله حتى الوظيفه قصتها
0: ايواش مشكل كبير
1: معناها تطور الماء الضوء دليلي ما فازونات اقل هبه نسمه القصه الضوء
0: واضح
1: السوكي فيه معناها تحسها كانها فما اباده لنا عليه.
0: بسم الله عليكم بسم الله عليكم بسم الله عليكم لا محاله. سي خليفه صوتك يوصل اليوم للمسؤولين وصوتك يوصل عبر موجات لما فيه.
1: لا احنا وصلنا لهم وتو مشينا بطريقه مؤدبه اما يدوا نهار العيد اللي كان مش يبقى المياه هكا الدوارة
0: انتم خايفين اليوم انتم خايفين من نهار العيد ليقصوا عليكم الماء
1: خايفين تقول ما مقصد علينا جمعة كاملة طبعا ما مثلناش اما الدوارة قلنا ما ربوش يجيبوها مش نغسلوها في المعتمدية
0: ايه فكره شيء يضحك يا سي خليفه ان شاء الله ان شاء الله اليوم صوتك يوصل بسم الله عليكم بسم الله عليكم ان شاء الله صوتك يوصل اليوم سي خليفه وان شاء الله نشوف الحل وان شاء الله بعد التدخل هذايا يكون معناها يتصلوا بكم وان شاء الله ان شاء الله ما يقصش عليكم الماء يعطيك الصحه.
1: اليوم قطع على شربان وقطع على التواتي وقطع على غيره اليوم
0: ايه اليوم زيدا اصلاحات قالوا لكم اصلاحات
1: ما فما حتى اصلاحات قالوا الفاق فما تكثيره فيها ما نعرفش هي بئر داعق ولا في محطه تحليه الحلقوم اللي ماشي زي من نابل والفاق هذاك ناخذ منه احنا ولا نجيب الفاق لانها كثافه سكريه واحنا ما عندناش مواطنين
0: وانت ما يوصلكمش الماء
1: ما يوصلناش الماء خلينا نموتوا نرمال هاي.
0: بسم الله عليكم بسم الله عليكم ان شاء الله صوتك اليوم وصل سي خليفه. سي خليفه بن عمار مشكور جدا على التدخل
1: وربي يعيشك مدام يعيشك مرحبا ان شاء الله تكون ديما صوت الناس
0: المشكوره شكرا لي يعطيك الصحه شكرا لي الى اللقاء يعيشك. مواصلين معكم اعزائي المستمعين بعد شويه يكون حاضر بحدنا النائب بلال المشري وبرشا مواضيع ستطرح.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على MFM.
1: 11:35 دقيقة وعدنا من جديد واستضافة خاصة وضيف سبيسيال اليوم نرحبوا به أكيد، لكن قبل ما نرحبوا بنا ابن المبجل إن شاء الله اليوم باش يكون بحذنا سي بلال المشري، نرحب بزميلي المتألق الصحفي سي نزار بن حسن. عسلامة نورتنا.
2: مرحبا ومرحبا بكل المستمعين ومرحبا بضيفنا النائب بلال المشري، مرحبا بك.
3: شكرا نزار، مرحبا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي تاعتي. وانا
2: هو الحضور ضروري لانه اي نائب شعب لازم يتحدث مع الناس اللي انتخبته على الاقل فهمني ولا وعامة الناس. بالطبع النائب بلال المشري هو نائب عن دائرة الشاب ملول سيدي علوان بولاية المهدية، انتخب في مجلس نواب الشعب الفترة من 2023-2027 إن شاء الله. هو نائب غير منتمي إلى كتل برلمانية إلى حد هذه اللحظة، في المستقبل الله أعلم، داخل صعيبة شوية حتى في المستقبل. على كل حال هو كان عضو ثم رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، عرف بمواقفه الحادة داخل البرلمان في علاقة ببعض الملفات وضعي مجدد لي. بلال المجري نعرفه من أحداث وتحركات الفلاحين في منطقة أولاد جبلو، كان فما مطالب للفلاحين ومطالب للمواطنين، هي مطالب مشروعة وقتها، وتوصلوا باحتجاجاتهم إلى بعض على الأقل فهمتني المطالب اللي تم تسويتها، ويمكن مطالب أخرى ما زالت، يمكن ما زالت المسؤولية تلاحق فيه حتى لتو. كذلك تحدث على مكافحة اللوبيات داخل قطاع الفلاحة، تحدث على قانون تجريم التطبيع وعديد القضايا الدستورية والسياسية المرتبطة بالوضع العام في تونس. بذلك كذلك عنده تاريخ، عندك التاريخ مع اتحاد الطلبة.
3: طبعا بداية
2: البداية كبداية الأغلبية كبداية على الأقل أنا واحد من الناس وبداية والعديد من النشطاء اليوم اللي كانوا موجودين في الاتحاد العام لطلبة تونس وعندهم تاريخ في هذه
3: جزء كبير من مؤسسي الدولة الوطنية بدأوا من الاتحاد العام.
2: أكيد أكيد هم حتى من وزراء بن علي كانوا في اتحاد الطلبة. برشا مواضيع اليوم، برشا مواضيع. هو لقاء استثنائي ولازم، لأن اليوم بلال المشري ما يخدمش برشا على الفيسبوك، مش من النوع اللي يعمل برشا البوز على الفيسبوك. فما وسائل الإعلام تهتم به في تونس العاصمة، يصوروا ويتحدثوا معاه، يستجوبوا في علاقة ببعض المواضيع، ولكنه هو من النوع اللي مش كل ينشر برشا. أنا البارحة نعرفه أنه حضرت عليه في اجتماع، وحضرت فيها أنا الاجتماع، هو على حسابه البارح يمكن عنده 4 أو 5 اجتماعات نتوقع فهمني، ولكنه لا يوثقها ولا ينشرها على الفيسبوك كبعض النواب الآخرين. بطبيعة ما نجمعش خط مش كلهم كيف كيف، ولكن هذا يعتبر إيجابي وفي بعض الأحيان يكون سلبي للمواطن، خط المواطن يقول لك وينه، ما فماش، ما رينهوش، يا موجود ولا مش موجود. لا سيدي هو موجود، واليوم باش نتحدثوا على عديد المواضيع. انا باش ننطلق من مجلس ومداخلاتك داخل المجلس، انك داخل المجلس تحدثت في عديد المواضيع، ولكن فما مواضيع مهمه وانا باش نحاول نرجع لبعض القضايا المطروحه في المجلس، ثم نطرح مواضيع تتعلق بالجهه والمواضيع العامه. به نهار 16 ديسمبر 2025 كنت عملت تدخل حول مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتخاب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، واليوم من طالت بطالتهم اليوم تقريبا الشغل الشهر، احنا رام تقريبا كل يوم يمشي لولاية المهدية ويتقابلوا مع سيد ولي المهدية والسلطة الجهوية، ولكن وضعية من طالت بطالتهم اليوم ولو حاسين رواحهم انما فما وما فماش، يمكن وما يمكنش، نخدم ما نخدمش، شنو وضعيتهم اليوم بلال؟
3: هو خلينا نحطوا مثلا من بدايتها،
2: اي
3: من بدايتها تقدمنا بمقترح قانون في علاقة بتسهيل من طالت بطالتهم. فما زوج حاجات، فما القانون الذي مر في المجلس السابق والذي ألغي، والقانون هذا كان فيه مشكل وأنه لا يوجد داخله اعتمادات. كانت المسألة واضحة، إذن هو باش يبقى قانون على الورق. في النقاش نتاعنا باش ما يكونش قانون على الورق، جات الوزارة استمعنا لوزارة التربية رئيس الحكومة وقالوا عندنا قانون في الغرض، هذا في 2023 عندنا قانون في الغرض وتستنونا. فاحنا قلنا له مش مشكل، ما نتعديوها الحكومة يعديوها النواب، جات المبادرة مش مشكل نستناوكم جيبونا القانون. انتظرنا شهر الأول تعدى، شهر الثاني تعدى، تعدى عام ما جابوش، تعدى عام ونص ما جابوش، تعدوا عامين وما جابوش مقترح مشروع القانون المعني. في نفس الوقت عندنا إيمان ساعة بحق من طالت بطالتهم في التشغيل، وعندنا زادة ضغوطات منهم أيضا، هذوما اليوم زملائنا على الأقل أنا قريت مع عدد كبير منهم نعرف عدد كبير منهم،
2: ومطلب من مطالب الثورة التونسية،
3: المطلب الرئيسي،
2: مطلب الرئيس
3: شغل حرية كرامة وطنية، وهذوما كنت أصلا نشارك معهم في تحركاتهم في المضرب التشغيل، بالتالي حتى الإحراج الأخلاقي. فخذينا قرار في مجلس نواب الشعب وأنه بعد عامين من الانتظار، خطر احنا ما كانتش مشكلتنا شكون جهة المبادرة، مش مشكل كي يجيبوا الحكومة، ولكن بعد عامين من الانتظار حسب كلام وزارة التربية ورئاسة الحكومة انطلقنا في البت في القانون. وكان أنا بالنسبة لي رأي كان واضح أنه من عديوش قانون لضحك على دخولنا، لكن نرضو اعتمادات داخله إما من ميزانية الدولة أو ثم مقترح ثاني اللي هو ما تعديش أنه من تاكساسيون على المؤسسات الخاصة، ويتعدى المقترح في قانون المالية من ميزانية الدولة في ديسمبر 2025. ثم مرينا إلى القانون شروط الانتداب في 16 ديسمبر في جلسة عامة كقانون عادي. ثم شنو ما يصير؟ ثم أوامر ترتيبية اللي هي المنصة اللي بيشتغل، وهذه خاطر ثم حوايج تفاجئنا بها. الحاجة في الوقت الأخير زي بعد عامين تقريبا أو قريب يوصل 3 سنين هو مشروع مقترح القانون، في جلسة مع رئاسة الحكومة كي طلبنا ستاتستيك متاع الناس اللي فات مثلا في كريتير معينة اللي فات 10 سنوات بطالة ولي ولي ولي، لقينا ما عندهم حتى ستاتستيك، وهذه غريب رغم أنه القانون بعثنا هو لم عنده أكثر من عامين ونص أو 3 سنين تقريبا. باهي، الأوامر الترتيبية هذه فيها منصة تحدثها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وفيها أوامر ترتيبية وزارة التربية ورئاسة الحكومة وزارة التشغيل والتكوين المهني. الأوامر الترتيبية هذه على أساس وأنها بيشتغل شهر يوم من 16 ديسمبر نجم نحسبه 5 شهور تقريبا 5 شهور تقريبا، وتقريبا كل الأوامر الترتيبية معطلة حتى في القانون المالي، وهذه الجنية مش مقبول وغير معقول كيف في داخل الفصول في القانون المالي أو في قوانين المالية اللي فاتت. ثم قوانين معناها المالية مثلا نتاع 25 و24 و23، ثم قوانين اللي اليوم ما خرجتش أوامر ترتيبية، واليوم احنا في نصف العام كي نحكيه مع الحكومة المرة الأولى هاو في الشهر القادم أو كل مرة يعطونا في الشهر،
2: طيب بدأنا نحكي عن ميزانية 2027
3: ثم تو ولو قالونا أننا منشغلين بتحضير ميزانية 2027 يكمل ساعة ميزانية 26 وانت دب الناس هذوما وخرج الأوامر الترتيبية وأعمل المنصة وكملوا الفصول المتعلقة بالأوامر الترتيبية متاع باقي الفصول متاع قانون المالية، وبعد تنحكوا عليه 2027 فإذا كل مرة نكتبوا قانون ما يطبقش عاد لوش نعملوا فيهم قوانين المالية. فبالتالي أنا الاحتجاجات اليوم متاع أصحاب الشهادات المعطلين على العمل منطقية ومشروع شرعية ومشروع، لأنه التعثر الحكومي فات الحد، مش ممكن أمر ترتيبي في بعض الأحيان راهو متاع نص صفحة نستناو 7 شهور مش معقول. بعض الأحيان مثلا في علاقة بالفلاحة نقول لهم إذا كان المسألة معقدة لدرجة نكتبوا لكم أنا الأمر الترتيبي تفضل سيدي نتفرغوا له نهارين نسمين تنكتبوا معي، ما هوش حاجة معقدة ياسر، يعني جت حاجة نعرفوها تاخذ وقتا قبل، ولكن ثم نوع من التلكة أو المماطلة أو عدم الجدية في التعامل مع مطالب الناس، خاصة أنه فيه الناس ري اليوم يشوف في مستقبله في الموضوع، الأمر الترتيبي حدد له مستقبله، مثلا نعرف قانون الوظيفة العمومية ما يسمحش بالانتداب فوق 45 سنة. المماطلة هذه وحدها أنا نحكي لك على مئات إذا ما همش ألف فاتوا 45 في المماطلة هذه في التوخير هذي بركة متاع الأمر الترتيبي. ثم نتفاجئوا وهذا الأسوأ بأن وزارة التربية تحط انتداب متاع أكثر من 1000 شخص قبل ما تخرج المنصة، يعني ما هوش ممن طالت بطلتهم بالطريقة القديمة. إذن وين مش يخدموا هذوما من طالت بطلتهم؟ بعد ما نعبوا شغورات هذوما الكل انا بالترتيبيه باش تخرج بعد اي ونمشي يعني كنا نجم نخدموا اكثر من 1000 واحد من اذا خرجنا الامور الترتيبيه في وقت ولينا حتى انا نقاط استفهام كبير على مدى الحكايه الانتداب هذه تاع الالف وش والتسريع فيها قبل الامر الترتيبيه لانه اليوم ولينا نحطوا بوان دانتروغاسيون كبير على الشفافيه وطرحناها هذه بكل وضوح طرحته مع سيد الوزير في اللجنه التربيه وسيد الوزير وقتها قال لي انا نضمن الشفافيه فالحقيقه غير مقنع الكلام هذا خاطر برشا مدراء قالوا احنا نضمن شفافيه الكاباس ولكن الكل في وقت ما نعرف الكاباس كيفاش تباع وتتشرى كما السوق دلال يعني
1: صحيح
3: لذلك لو كان حطينا اليه واضحه ومنصه واضحه فباش تكون الكريتير واضحين ومنصفين حسب سنوات اللي انتظرها المعطل على العمل حسب عديد الأشياء اللي حطيناها في القانون واللي مصادق على مجلس النواب الشعب بالتالي تعبر عن إرادة الشعب وتكون الأمور واضحة وشفافة ولكن اليوم عندنا نقطة استفهام كبيرة على مدى ضمان الشفافية في الانتداب هذايا متاع أكثر من 1000 نقص في وزارة التربية
2: هذا موضوع الموضوع الثاني اللي طرحته في المجلس عمل بوليميك كبير والموضوع عمل بوليميك لكن حتى الناس مش فهمته برشا ولكن تحدثوا فيه النواب وتحدثوا بشرس وانت من بينهم هي مشاريع لزمات الطاقة الشمسية اللي تحدثوا انها تمس السيادة الوطنية وتقريبا فما نوع من الرفض لهذه المشاريع اللي باش تكون في سيدي بوزيد وغيرها من الولايات مشاريع لزمات الطاقة الشمسية المواطن اليوم يتسائل شنو هي بالضبط وعلاش الرفض الساعة متاع عدد من النواب
3: إذا الاختصار في العنوان
2: أي.
3: سميتها لزمات الاستعمار الطاقي
2: استعمار طاقي
3: يعني استعمار طاقي لماذا؟ اليوم الاتفاقيات هذية وهذية بروسيس راه ما بداش اليوم في تونس بداية من 2015 عبر قانون عدد 12 في البرلمان ثم كانت بروسيس لنقاش طويل بين الاتحاد الأوروبي وتونس خاصة كان ضمن منظومة أو ضمن اتفاقية لاليكا الاتفاق الشامل والمعامل ثم لاليكا هذه الاتحاد الأوروبي خذ قرار بعد جولة طويلة من المفاوضات وأنه يقسمها إلى مجموعة اتفاقيات فبش ناخذ الطاقة وحدها والفلاحة وحدها وضم الدو باز الكبار متاع لاليكا وعليش تمس السيادة الوطنية لزمات هذه لزمات هذه تقضي بأن الشركة الأجنبية باش نمكنوها من عديد الامتيازات منها الارض ومنها ما يخالف حتى قانون الجلاء الزراعي وعديد القوانين المنظمه الارضيه في الاحياء الدولي اللي المواطن التونسي ما تمتعش بها اليوم راه او حتى المستثمر التونسي وتغيير الصبغه بغض النظر عن التشريع الجاري به العمل وعنده الحق في الامتلاك اللي هو من 12 مايو في قانون الجلاء الزراعي 63 الاجنبي ما عندوش الحق ده. ثم نعطوه امتيازات اخرى جبائي 0% امبو و 0% خلاص ديوانه و 0% تي في ما يتمتع بهم حتى لا المواطن ولا مؤسسات الدوله كيما ستيك ستيك كي تجيب فوتوفولتايك تخلص عليه تي في ستيك مؤسسه الدوله وكي نقول ستيك نقول راهو هذيك المجموعه الوطنيه معناها اللي خلصوا احنا في الفاتوره فاللزمات هذه تقضي ان الشركات الاجنبيه باش تاخذ الامتيازات هذه الكل ثم تجي تنتصب مع أن حتى ربح حال الحد لهنا تنتصب في الفوتوفولتايك وتاخو تبيع الطاقة لستيك 100% مش حتى كيما لزمات بين قوسين أو اتفاقيات البترول اللي اعتمدته الدولة قبل 50-50 وفي ما تحكى برشا معنا على الأقل كان جد 50-50 يعني الموضوع يوم
2: تتقبل
3: طول نتناقشوا فيه نجم انا نبقى رابط وراء ولكن نتناقشوا فيه وقت نقولوا ثم مصلحة تونس لهنا وثم مصلحة ليم لهنا المشكل وين لهنا لقينا مصلحتهم الكل 100% وما لقيناش حتى مصلحة لتونس
2: ومستعين نشريهم
3: اي مش نشريهم اون ديفيس معناها هذه مغالطة رقم واحد اللي يقولوا هي هذه كان دفاع وزارة الطاقة كله كلامهم يقولوا مش ندخلوا ديفيس مش صحيح مش خرجوا خاطر مش نشريوها اون ديفيس الطاقة متاعنا هي الشمس متاعنا والهواء متاعنا ولكن باش تشرو اون ديفيز وتخرج الفلوس لبرا دونك هو يخرج ديفيز ما يدخلش عكس ما هو متعارف عليه في الاستثمار الاجنبي قبل في تونس كيما التكستيل ولا كيما برشا حوايج تخرج الفلوس اون ديفيز وما يخلصوا عليها حتى شيء لا امبو ولا حتى شيء اكثر من هذا كانت اللزمات هذه منضبط على بين 10 15 سنه و 20 سنه حسب كل منطقه تم إضافة 10 سنين بشكل غير قانون. يعني ولد 25 سنة و 30 سنة اللي هي مثل وغير قانوني.
2: انتم اطلقتوا اتهامات حتى على بعض المسؤولين؟
3: طبعا اليوم على خاطر كي نجي انا في مجلس وزاري هذا في اكتوبر 23 هاو بخلاف حتى النقاش مع وزراء طلبوا هذا وقالوا اعطونا الامباكت المالي على الزيادة متاع 10 سنين. ما تخدمتش دراسة متاع الامباكت المالي على ستيك، ولكن خدموها خبراء اخرين توانسة خارج مؤسسات الدولة تحكي على بين كلفة متاع بين 700 مليار و 1400 مليار الزيادة واحدة متاع 10 سنوات. اليو قانون اللزمات لـ 2008 في الفصل 18 منها اللي اعتمدوه، وهذا قالوا وزراء أيضا من وزيرة المالية وزيرة التجارة في المجلس الوزاري اللي فات، ورغم زوز وزراء هما معروف خلافي معاهم وما عمري اتفقت معاهم في حتى حاجة، لكن في الجانب هذا كانوا صح إنه مش ممكن زيدوا 10 سنوات اعتباطيا دون حساب الكلفة المالية على حساب ستيك، لأن الكلفة المالية ستيك سكوية فاتورة المواطن التونسي باش تزيد في فاتورة المواطن التونسي. نشوفوا زيادة بالإضافة أنه مخالف فصل 18، لأن يعني الفصل 18 يقول في شكل استثنائي ولغاية المصلحة الوطنية يمكنه زيادة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، لا تتجاوز 3 سنوات
2: هذا 10
3: هذا 10 بشكل غير قانون وبشكل غير منطقي وغير حتى اقتصاديا غير مربح. فهنا مخذينا حتى إجابة في علاقة بالمسألة، ومنهم السيد وزير الطاقة وقتها حرفيا قلت ما عنديش إجابة. لا لهنا تكسر لي بوان دانتروغاسيون حول الناس اللي تناقش أو تفاوض، ومنهم السيد مدير عام للانتقال الطاقي المقام وكتب الدولة للانتقال الطاقي ووزيرة الطاقة، وهذا كنا تقدمنا فيه راه بشكاية في شكل شكاية منذ أكثر من سنة تقريبا أو منذ سنة لدى المحكمة الابتدائية بتونس في الإضرار بالمصلحة الوطنية وأثر المال العام في علاقة باللوزنات والكريدي كربون. بالإضافة لأننا زلنا مع 10 سنوات شنو نعطوه؟ نعطوهم الكريدي كربون. الرصيد الكربوني بتاع ستيك يسوى برشا فلوس. ثم الدول المصنعة باش يفهمونا المواطنين، الرصيد الكربوني هو منظومة عالمية تحطت لحماية البيئة بين قوسين، وكل دولة لازمها تعمل اندستري وصناعة وغيره لازم يكون عندها رصيد كربوني. فثم دول مصنعة كبرى كيما الولايات المتحدة كيما اليابان كيما الاتحاد الأوروبي عندها برشا مصانع ولكن ما عندهاش كريدي كربون. مثلا الحكومة اليابانية اقترحت على تونس انها تشري منها بس كربون يتباع بالفلوس، معناها في باي لحد هنا نمشيو فيه. هو الاصل بالاشياء انه نصنعوا صناعتنا ونستعملوها احنا بس الكربون، لنفترض مع الناس صناعة مش نبيعوا جزء منه نبيعوا لليابان بمقابل انه الفلوس هذيك باش تمشي للستيك لانه رصيد كربوني نتاع الستيك.
2: اي
3: فشنو لقينا بعد امضاء الاتفاقية؟ تمضي الاتفاقية وزارة الطاقة انها تعطي رصيد كربوني للحكومة اليابانية تحديدا شركة تويوتا هي اللي باش تدفع الفلوس انها تصنع في برشا سيارات، والمقابل المادي يتصب في حساب الشركات الأجنبية التي ستنتصب مش في حساب ستيك.
2: الأحوال
3: وذي حاجة غير مقبولة بالمرة، معناها في الخمسة
2: منطقيا لا تقبل هذه
3: في الخمسة لزمات هذوما الكريدي كربون فقط في الخمسة فقط، وراهم يحكوا على لزمات أخرى جاي في الخمسة فقط 200 مليار هذوما 200 مليار فلوس ستيك تصبوا في حساب الشركات الأجنبية، وكأنها بالمعاملة التجارية أنا باش نشري منسي نزار مال ولكن باش نصبه في حساب جارو، حاجة مش منطقية. أنا باش نشري منك أيا كان تلفزة مثلا والفلوس نعطيها من جارك
2: نعتبر جارك
3: صبهم في حساب جارك، هذه حاجة ما
2: لا يقبلها المنطق
3: لا يقبل
1: صحة لجارك سي نزار
3: ولا
1: منطق به سي نزار. احنا في خضم المشاكل هذه الكل الحقيقه ثم زيد حاجات اللي هي احنا نقولوا مستجدات اللحظه والا الاكتواليتي، نبض الشارع البر وحديث الشارع البر ومشكله الشارع البر في الاونه الاخيره، وما زلنا نعيشوا الايامات هذوما قادمين على عيد توانسه قادمين على عيد اضحى ويستعدوا قاعدين للمناسبه هذه. العلوش ماهوش موجود وغالي، كان ما نقولوش أسوام خيالية تفوق القدرة الشرائية بأضعاف أضعاف. أسوام قاعدين نشوفوا فيها غير عادية، علوش اللي كنا نشريوه ب 300 400 500 700، نحكيه بالملايين، توا ما عادش الحكاية. كأنه يتم الحرمان التونسي الحقيقة من حقه في الفرحة، معناها حاجة ماهيش مقبولة جملة. من ناحية أخرى المنتوجات الفلاحية الحقيقة قاعدة كذلك تزيد. كرئيس لجنة فلاحة سي بلال، شنو أنت كيفاش تفسر الظاهرة هذية؟ كيفاش تفسر الحكاية هذية؟ وكيفاش تراه المشكل؟
2: اليوم الطماطم ب 4000، الفلفل ب 6500 ومش موجود. رغم أن هذا احنا في ولاية المهدية اللي ذات الامتداد الريفي والفلاحي وغير، وذات الامتداد اللي كنا نعرفه ولاية المهدية كانت من المراتب الأولى في تربية المواشي، كانت موجودة. وينها اليوم؟ أنا نعرف أنا مسقط رأسك ولا جبل كنت نتعدى قبل، ما فماش دار ما نشوفش فيها 6-7 أبقار.
3: صحيح.
2: أنا تعديت المدة اللي فات ما ريت شيء.
3: صحيح.
2: ما ريت شيء، ما عادش ويني الأبقار، بقيت متحير.
3: إذن كيف تم تدمير حلقات الانتاج؟ هذا هو الموضوع، هذا السؤال الرئيسي. معناه نجم نختصر المسألة في محتكرين أو احتكر العلوش أو احتكر ما مش احتكار في العلوش، هو تم تدمير الانتاج. فما احتكار في الموضوع ولكن مش في العلوش أو في البقر، فما احتكار في الأعلاف.
2: منظومة الأعلاف
3: هذية في منظومة الأعلاف اللي دمر حلقات الانتاج، وثم المؤسسات الدولة اللي وخرت ومعاها استدعام في الفلاح. ولاية المهدية في وقت ما كانت المنتج رقم واحد في الحليب، وصلت إلى المنتج رقم واحد وطني.
2: أيه.
3: مع أنه بين قوسين ما يسمى بعض الخبراء اللي تعاملوا بالأرقام الجاب يقولوا ليه المهدية ما هيش متاع تربية زي من قبل، يقولوا فيه رام التسعينات أو باعتبار أنه أرسل وأنه ما عندهش تقوي وما إلى ذلك. قبل ينجم تسمع يتناقش، ولكن بعد ما تنجح وتناقش الموضوع هذي فيولي شيء من العبث. علاش؟ لأنه رغم أنه أرسل فلاحة المهدية هما فلاحة بالعناد، رغم الظروف الصعيبة، رغم أنه ما عندهمش مناطق سقوية، رغم أنه ما عندهم شيء، ولكن ينجو ويتعب ويفيقوا 3 متاع الصباح ويمشي للبقرات ويمشي للنعجات ويمشي لغيره. باهي. ونوع من النسيج متاع الفلاحة العائلي، فما حتى الموظفين يعملوا هذا. كيفاش تم تدميره؟ تم تدميره بالارتفاع المشكك في أسعار الأعلاف رقم واحد، وهذا قدمنا فيه دياجنوستيك وقدمنا فيه الحلول. هذه المشاكل والحلول. ثم اللي هو صاير لليوم التلاعب في جودة الأعلاف، وعندنا معامل وصلت تحط في التراب في العلف، وعندنا معامل تلاعبت وطيحت في تركيبة العلفة لدرجة أضر بالقتيل، وعندي بالمؤيدات هذي
2: تخيلهم برشا معامل، هما 3 معامل بالتقريب شادين كل شيء
3: بالضبط. هما هذين 3 الكبار
1: معروفين
3: بكل شيء، هما 3 ورابعهم اللي يبيع بالجرو في الماتيري بريمير اللي هي فطورة الصوجة وساعات الميث. هاي الثلاثة شركات هذا والشركة الرابعة متاح يحتكروا مجال كان بهامش ربح خيالي خيالي، وشركات الأعلاف هذوما نفسهم ممتدين في برشا مجالات طبعا نجي والربح. فالفلاح وقت اللي يلقى كلفة الكلفة غالية متاع العلف، ثم جزء كبير جدا من الفلاح غادر القطاع وباحم، فما اللي هاجر حرق هنا في المهدية نسمي لك أكثر من كا باع البقرات وحرق لإيطاليا وغيره، ثم اللي كله البحر وثم اللي مفقود وثم اللي صب. فشوف الامباكت هذه ساعة الفلاحة وبعدها والامباكت على المواطنين، لأنه وقتها فلاحة حركه صحيح، ولكن ربما المستهلك يحس المسألة بعيد عليه شوية.
1: المستهلك هو عنده جملة بارك شهيرة توقعدة تتقال، يقول لك قبل نفهم اللي أعلف معناها غالية، لكن تو تبارك الله ربي يعطي خيره بالمطر والعشب برش. هذا شنية الجملة اللي قاعدة تتعاود في الشارع التونسي.
3: ايه ولكن هم شو نقولك عليش، صحيح يمكن يشوفها من بعيد ولكن هذا ليك ما نفهم المطر. عليش زوز أسباب، أنه ما عنيش برشا مرع دونك مجموع الفلاحة اللي يعتمدوا على المراعي في تونس لا يتجاوز 20% والبقية يتعاملوا على العلف. هذه الأولى. 2 كما قرار اتخذ في سنة 2014 24 وكان كارثيا على الفلاح خاصة في الجنوب التونسي في كل هو خاصة في الجنوب التونسي غادروا القطاع في وقتها جفاف فوزير الفلاحة آنذاك قرر رفع الدعم على شارل العلفي في الوقت هذاك تبعت المسألة جيدا عدد كبير جدا من القطيع سافر عبر الحدود وبيع عبر الحدود وهذوما ناس كانت تعتمد على الأقل تعاون في روحها شوي بك شارل العلفي وقت حكيت مع سيد وزير الفلاحة السابق فكانت حجته الفساد في توزيع الألياف الفساد في توزيع الألياف تعمل حوكمة في توزيع الألياف مش ترفع الدعم
2: شوف حل
3: والحوكمة أعطيناه مقترح كامل وخلي الإرشاد تشرف عليه وما إلى ذلك لكن أنه نمشوا لرفع الدعم فهذا بعنا عدد كبير من القطيع. النقطة الأخرى متاع الألياف أنه ما نجموش نعملوا اكتفاء ذاتي وأي واحد يقول عكس هذا رأوا مع احترامي خارج المنطقة ما نجموش نعملوا اكتفاء ذاتي في اللحوم الحمراء بالعلوش راهو الكبير البار الكبيرة في اللحوم الحمراء كانت أترافير الأبقار اللي اندثرت يعني لو كان جاء الأبقار ما يوصل السوم العلوش هك كيف كيف في القطيع متاع الأغنام فهذا أيضا تسبب فيه الألياف سواء في العلوش أو في الأبقار في الأغنام والأبقار زوز شركات الألياف هذه نفسها هي نفسها اللي عندها الدواجن نفس الجروب نفس التروا جروب عندها الدواجن باش نعطيك اكزامبل في العامله فات وباش يصير السنة ها نحكيوها من هنا سترتفع مبيعات الدجاج لاول مره في العيد هذا
1: فرحتنا فرحتنا بالعكس
3: علاش يعني ثم برشا مواطنين ما عادش استخلط على الحمد باش تشري الدجاج شكون استفاد لهنا نفس الشركات اللي غلت في العلفه وربحت في العلوش في البقر انديريكتومون باش تعاود تستفاد اذا عندنا نوع من اللوبيات اللي وين تمشي مستفاد وين تمشي المواطن تقريبا تحت الزرف
1: معناه مسكين المواطن السنه لما ينجمش اللحم حتى الدجاج ما عادش باش يقدر عليه معناه
3: اي باش يولي كي باش يمشي يشري الدجاج لازم نفس الشركات اللي هي غلى السبب الرئيسي في اغلاء اللحوم هي اللي باش تربح ذات
1: معناها حتى الدجاج
3: ما مش خاسرين ديما ربحي ولهنا شهدنا عدم رقابه اونيفو وزاره الفلاحه ووزاره التجاره خاصه وزاره الفلاحه في برنامج الانتاج الفلاحي والجوده والمراقبه هكا البرنامج اسمه الميزانيه نتاعها هذه اداره عامه واحده 480 مليار ما شفنا ما شفناش 10 تحاليل نتاع علف في عام ميزانيه اذا لهنا مش مشكله فلوس مش كنت اراده التجاره كيف كيف فيما يعنيها ما كانتش تراقب والى حد اللحظه لا تراقب حتى الاسعار لانه الاسعار في العالم كله خفضت في الماتير بريمير وفي تونس ارتفعت
1: لا
3: وهذه المشكله هذه علاش قلنا راه ثم لوبيات اخرى لوبيات نفسها ساعات تغذي نوع من الخطاب اللي يصرع اللي يصنع صراع وهمي بين الفلاح والمستهلك وهم زوج مواطنين بسطاء معناها سواء الفلاح مش خالط والمستهلك مش خالط المستفيد هو تقريبا هما لوبيات العلاف هذوم واللي هما عندهم الدواجن وعندهم كل حلقات لهم اللي يربوا الدجاجه والفلوس والعلفه وكل شيء يربيوا فيهم في شكل احتكاري ويظهروا خلف الستار هذاك علاش المواطن يقول لك اه فما الفلاح يشتغل فيه في الحقيقه
2: الفلاح والحلقه اضعف حلقه تقريبا
3: هذه نبهنا منه منذ 3-4 سنوات نتذكر تقريبا في هذه الاذاعه عام 2022 قلت وانه وقتها 2022-2021 وقتها الحم 25 دينار قلت انه الحم شوالي راهو في ظرف قياسي 40 دينار فكان محل سخري في الوقت هذا بعد عام فقط فاتت 45 دينار
2: البارح وصلنا ل 64 و65 دينار
3: هذا نحكي لك 4 سنين قلنا راهو باش يصير هذا يجوا نشتبقوا شجعوا الفلاح نتاعنا باش يربوا اذا نحطوا حد لشجع لجشع لوبيات العلاف هذه اللي هي تربح في كل شيء

0: تلتها اثنين ثالث انها باش تستورد 20,000 حلوش.
1: اي
0: اللي هو اول حاجه باش تكون واضحين رقم يعني حتى شيء
1: ما يكفيش تونس الكبرى ما يكفيهاش.
0: مش تونس الكبرى ولايه
1: صغيره
0: ولايه صغيره من الولايات الاخرى مش حتى تونس الكبرى.
1: اي
0: ما اذا هو رقم ما يعني حتى شيء ولكن رغم هذا ما استوردوش اصلا ما حضروش اجراءات. هذا تصريح من رسم وهذا مخرجات مجلس وزاري وجو صرحونا به في لجنه الفلاح. العدد الثاني لازم نقوله اليوم قديش عندنا من اضحيه باش نفهموا العلوش غالي علاش غالي. على الاقل الستاتيك المصرح بها عامنا 900,000 اللي هو ما يكفيش. سنا عندنا وهذا على مسؤوليتي اقل لا يتجاوز 600,000 اللي عندنا. 600,000 اضحيه في 12 مليون في 3 مليون ونص عائله بيصير باش تتكالب الاسعار وتتغلى وينجم قشار او تاجر يستغل الوضع. ولكن المشكله مش غادي في التاجر يستغل فقط الوضع ديما كينقص العرض كينقص العرض
1: مقابل
0: تزيد حتى كان تكون في شعب نموذجي يؤمنوا بالقيم الكل وكلهم رجلين معناها طبيعي هذا باش يصير. اذا المشكل ماهيش لا في التاجر ولا في الفلاح ولا في المستهلك زاد ما عندوش شريته بكل ما تكفيش باش يشتري على اللوش. هذا من ثلاثه متضررين من سياسات غلط من لوبيات الاف تتمتع بنفوذ واسع تخليهم خارج المراقبه. فشنو هو يصير اليوم نلقوا عندنا 600,000 اضحيه في 3 مليون ونص عائله كيفاش باش يكفوا بالضبط؟
1: ما يكفوش وهذه الاشكاليه الكبرى.
0: وحتى اذا استوردنا في عام فهذا مش حل لانه
1: قداه باش نستورد
0: لانه هو تم حله بالترقيع في ضمن سنوات كان ديما نستوردوا استوردنا كانوا عندنا مليون ونص استوردنا طاحوا طاحوا طاحوا لانه الفلاح ما عادش يربي. في بلاصه ما نمشوا لتشجيع الفلاح انه يربي فما برشا فلاح كنت ما عنديش مراعي ما قيمه كبيره من انتاجنا في اللحوم
1: حتى في اطار العادات العائليه كعائلاتك اللي يبدا مربي زوز ولا ما عادش
0: في ولايه المهديه قريب موظفين وكذا ولكن يبدا عنده ترفع عليه شي ربي فيه معناها هذوما موظفين ماهوش باش يمشي يسرح به ما هو ولكن انا اعلم فيه. هذا ما كل النسيج هذايا نتاع الاقتصاد العائلي تم تدميره. بالتالي طبيعي جدا نقول مونك هذا تداولوا عطينا عديد المقترحات منهم صندوق الصحه الحيوانيه لانه الفلاحه تضررت جدا من قطيحه اللي مات بسبب امراض حيوانيه وتاخر التلقيح ومنهم انه زاد حمايه لصحه الانسان مش للحيوان صندوق الصحه الحيوانيه لصحه الانسان لانه ثم امراض من الحيوان تنتقل للانسان وتاثيرتها كثيره زاد اصول حيوانيه كي تاكل لحم مريض بالتيبركيلوز باغ اكزومبل كي تشرب حليب نتاع بقره مريضه بالحمى القلعيه ولا الحمى مالتي هذا يرى في تاثير مباشر على الانسان. وهذا يمكن حتى معناها الطبيب ما نجمش يفيق به من غير تنسيق مع الفيترينار لانه من غير تنسيق باش يقول لك شرطه ما فقط. ونذكر ايضا مرض اخر متاكدا عنه للتو موجود في تونس بشكل كبير اللي هو السالمونيلا تاع الدجاج. اليوم راه الدجاج مريض مش فيناش اجراءات وانه تكتم. نذكر ايضا الكلاب وعندنا مؤخرا في الولايه زوج حالات شاب اليوم الكلاب اللي قضينا عليه في التسعينات يعني اليوم قاعدين باش يكون بكل اسف قاعدين نوخر مانيش قاعدين نقل
1: بالضبط
0: الامراض اللي قضينا عليها قبل منذ التسعينات اليوم قاعده ترجع
1: للاسف الشديد.
0: حاجه اخرى اقترحنا تسعير العلاج لانك يعني اذا تحب يكون الحم مادة أساسية والحليب مادة أساسية والعظام مادة أساسية والدجاج مادة أساسية هذوما كل يجوا من العلف مش ممكن يكونوا هم مواد أساسية ومسعرة في بعض الأحيان والماتير اللي يجوا منها تخضع للأسعار الحرة المنافسة غير منطق.
1: كانت الدولة تجيب فيه قبل
0: بل كانت الدولة تجيب فيه وتسعره ولكن لما منطق أيضا بين قوسين في السياسة منطق الكونتابلية معناها الكونتابيليتي الجافة يمشيش إنه والله يا ودي وين الحبوب يجيب الصوجة بخاسر بار إكزومبل خلنا نعطيو الشركة خاصة تربح أنا عطيناها شركة خاصة هي تربح تربح في برشا
1: مليارات تربح
0: هي ما شنين
1: أما المواطن والفلاح والدولة ما هيش ربح
0: باقي تقول إذن المنطق نتاع الكونتابيليتي هذا في السياسة العمومية واضح جدا أنه ما يمشيش مش مشكل كان يخسر

0: ديوان الحبوب مثلا 100 مليار ونلقوا الحمل
1: الهدف الاجتماعي
0: كان ب 10000 معناها مش مشكل كيخف الحمل ب 10000 وكان الحليب رخيص كان
1: المقدره الشرائيه من غادي تكون محترمه للمواطن ينجم يعيش
0: اليوم وفي بلاصه ما دفعوا في الاستيراد لانه قدوه بعد بضعه اشهر باش تستوردوا الحليب هاي استوردوا الحليب واقل سعر في الحليب بالبرة اليوم بثلاثة دينارات اذا باش تبيعوا ب 13150 لازم الدوله تدعمه ب 16150 في حين انها رفضت دعم الفلاح ب 400 فرنك او 500 فرنك باش يرجع يربي تربح الحليب وتربح اللحم
1: هذه من الاشكاليات
0: هذه الاشكاليات واقترحنا هذا كله في منظومه كامله حجج انه ما عندناش فلوس مش صحيح لانه بعد تمشي تستوردوا اللحم باغلى وتستورد الحليب باغلى بالديفيز وتستورد الحبوب باغلى كما تدعم الفلاح الحبوب وتدعم الفلاح الاوكراني والاوروبي وغيره وما تدعمش الفلاح نتاعك وهذه هي نقطه الاستفاده
1: نمر من الفلاحه البريه للفلاحه البحريه البحر اليوم انت دايرت سيدي علوان الشابة ملولش شابة عندك ميناء كبير ما شاء الله لكن ملولش هو مرفأ لا مش ميناء تقريبا بقاو في زوز فلايك يخدم تقريبا في رافعة ما تخدمش مصدى وفي واحدة بتاع ثلج ما يخدمش زادة كذلك وخالي وين من البحارة الله أعلم الإشكالية اليوم البحار يتشكاو من زوز حاجات زوز حاجات كبيرة وفي الدائرة متاعك سرتو في وانت تواجد موجودة بكثرة يتشكاو من الصيد العشوائي وخاصة الصيد بالكيس وانا حذرت مرة في زيارة متاع وزير فلاحة السابق يدور في شبته يشوف في الفلايك متاع الكيس يشوف فهم بعينيه وتعدى مرور الكرام اللي كان جات الدنيا دنيا رايت حجزت في وقتها
0: كانت على يمينه في لوقت الكيس
1: كانت على يمينه في لوقت الكيس
0: هو يغذر على اليسار
1: فمسألة الصيد العشوائي وخاصة الصيد بالكيس اللي ناس تحكي انها متضررين برشا منها كذلك فما ناس تحدث انها متضررة من تربية الحياة المائية يقولون عندها ضرر وسبت لهم بعض المشاكل في لجنة الفلاحة والصيد البحري اليوم زوز مواضيع هذوم تحدثتوا فهم حاجات
0: طبعا تحدثنا فيهم ولكن هم مش نقولوا شنو وصل نبدلك فقط ساعة بالبنية التحتية الميناء أو المرفا طلبنا ميناء عميق للمياه العميقة في الشابة باعتبار أنه اليوم والازدحام كبير أنا ساعات نقولوا على الكاترياب
1: في الشابة فهم 80 بلانس يدخلوا 20
0: معناها الماء يفهمش بحرش معناها على الكاترياب معناها عبارة نقولوا كرهبة تركي على دوزيام بوزيسيون احنا وصلنا على الكاترية يعني باش تخرج فلوكة لازم اربعة يعني ازدحام كبير وطلبنا تهيئة ميناء في ملولش اللي كما حكى البحارة فيها البحارة ومشاو جزء مشاو للشابة فزاد الاكتظاظ وجزء مشاو للصفاقس
1: وجزء باع فلوكته ولا يخدم بحري مع شكل
0: بالضبط وجزء باع فلوكته اما من طرايب انه في تقديم وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقديمها كذبت انه ميناء ملولش مجهز ولكنه غير مستغل
1: باش مجهز كي في رافعة مصدة
0: اي فوالا ما في شيء
1: في شيء
0: ولكن كتبوا هذا دون حتى انهم يكلفوا رواحهم بزيارة لانه بمجرد الزيارة تشوف
2: بميناء
0: مدمر وكي وريتهم تصور قالوا لي طبعا اعتذروا نحوها كلمة مجهز مش مشكلة انت عتنحيها يعني انت ما عملتش مجهود باش اصلا تطلع على الموضوع مجهز وغير مستغل وكانوا يحب يقول مجهز ولكن البحارة متحبش شفت ولكن هو مدمر بالكل في رفع مصدة وزوز احوان الكل مصدين ومكسري وحتى الطريق متاعهم كسر ما في حد شيء تقريبا فهذه في علاقة بالبنية التحتية في علاقة بزوز مواضيع بالنسبة للسيد العشوائي عملنا جلسة دعيت وقتها فيها وزارة الفلاحة لجلسة حول السيد العشوائي ثم دعيت إلى جلسة أخرى في ثلاثة وزارات هي وزارة الفلاحة والداخلية والدفاع مشتركة هذه إلى حد الآن لم يتم الإجابة عليها في رئاسة الحكومة في الجلسة مع وزارة الفلاحة ثم عودنا جلسة أخرى مع وزارة الفلاحة وخاصة في الصيف اللي فات شفنا تسيب أكبر كبير من اللي كان موجود في الصيد العشوائي وقدمنا مقترح معناها التعالل بعدم وجود إمكانيات قدمت لهم اقتراحات عملي باش تنجم تراقب الكيس من غير حتى سكاتر، واللي هو الحوت الكيس.
1: اي معروف باش يدخل المرشي هو في الاخر.
0: هو معناها اليوم شكون واضحين المنطقة اللي كيما في سيدي يوسف قرقنا معروف، شكون يشري معروف بالاسم النجم المنعطف.
1: اي
0: يدخل عطر اترافير البطاح، مش عيبة يعني المراقب بطاح صح. ثم يتبيع في كوامن لمعمل معروف اي وصاحب الوقت تحريبونه. اليوم اذا سيطرنا على سلعة الكيس ما عادش يكون فما كيس.
1: اي
0: باهي هذا المقترح له. المقترح الثاني كما ذكرت انت في زيارة السيد وزير الفلاحة ما هضرش عليه وذكرته له في اللجنة حرفية. في الوقت هذاك صار خلاف فيما بيننا وعمل نوع من التهاجم الغير مقبول وصار خلاف كبير، لأنه أنا وقتها ما حكيتش على الجهة حرفيا ولكن حكيت على مشاكل الصيد البحري وجبت الكيس كإكزامبل. وفي الوقت هذاك صار خلاف لأنه هو ذكر منظورية في شابة وملوش. قال كان تتذكر وقتها نزار المشكلة متاع البلانسية وقت اللي كانوا ماشيين حتى الإيطالي. قال اللي غايضوا مجموعة لوبيات في الشابة بحارة ثم مش لوبيات طلبوا حقهم تسامبلوا. وما جبتش أنا أصلا شابة أو ملوش.
1: نتحدث بشكل عام.
0: بشكل عام. صار خلاف وترفعت الجلسة وما إلى ذلك. ثم تعاهد بعد ذلك إنه بشيق فوق حاسم. وقف صحيح لمدة شهر تنحت فريق الكيس من البرد ما عادش في البرد ولكن أني ولد في
1: ولد في بلاي أخرى.
0: ثم فجأة
1: صار انحلال كامل.
0: صار الانحلال الكامل ما فهمناش أكل إحنا انحلال باش ننطلق من هنا. يعني الدولة كي تنجبتك باش تنجبتك واضح هذي بل يقولوا لا هم أكبر من الدولة ما دام شيء أكبر من الدولة. ثم الانحلال هذي نتفاجأ إنهم يأخذوا في تسهيلات حتى في نقل الحوت متاع الكيس.
1: أي.
0: اليوم مش مقبول. أكثر من هذا اليوم البحارة وخاصة السيد الساحلي والبحارة اللي تخدم رجله ضمن القانون شنو يصير لها؟ يصير لها أنه اليوم أصبحنا نحكو على عصابة ومافيا متاع الكيس، مافيا حقيقي تهدد تستعمل تهديد وتحجز او تفك الغزاله خطر الكيس يجرف الغزاله
1: يجرف الكل.
0: وعندنا حالتين في الشاب، حاله منهم معناها كان بكل وضوح والله يرحمه كان يخدم في الكيس ثم قرر هو انه يخدم نظامي واش كان القارور باش يخدم امور قانونيه. اول مشروع القارور بكل فماليه غالي هو رماه والكيس جرف تجلط مات.
1: أي.
0: اليوم راهو كي تسمع البحارة الغبن اللي يشوفوه من السيد العشوائي رهيب جدا وبرشا كلام ايضا متاع تهديد في وسط البحر اسكت ولا غطسك. هذا قاعد يصير اليوم
1: يصير ويتحركوا بمجموعات.
0: اليوم اذا اصبحنا نحكو عن عصابة ينطبق عليها توصيف الجريمة المنظمة الكيس والتهاون غير مقبول، لأنه يعني اليوم تم حديث على تواطؤ عديد المسؤولين المعنيين منهم أيضا لا نفهم تأخر وزارة الفلاحة أو رئاسة الحكومة تحديدا جلسة مشتركة لبناء بين ثلاثة وزارات باش نحطوا حد الموضوع. لأنه أول حاجة البحر ما عادش تحمل
1: ما عادش
0: ثم بحارة ربطت فليكها كريمو لأنه يدخل غادي غزلة متاعه يتضرب ويرجع هو ما عنده حتى شيء وما ينجمش يوكل صغار وإلا يصير له كيما البحار الله يرحمه اللي تجلطته
2: منه. الله يرحمه وينعمه. شنستسمحكم نعدي وأذان الظهر ونرجعوا تو تويتا.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: اجاني كمان جديد مواصلين معاكم نص نهار و24 دقيقة ومواصلين الحديث اليوم مع نائب ميلال المشري. سيني زار رجع لك كلمة.
3: هاي كنا نتحدث على السيد العشوائي ولكن جزء كذلك الحدث هي البحار ومسألة تربية الحياة المائية والماشية. المشاريع هذه في العشرية النوفمبرية الأخيرة خذت حظها بالباهي وانتشرت بشكل كبير في الجمهورية التونسية وبرشا رجال أعمال خدموا وانتصبوا والحوت هذا موجود تقريبا. سمك هذا أصبح تخلى حتى في العادات الغذائية في بعض المدن وفي بعض المناطق. لكن من بعد بشوية بشوية البحار ولا يعبر عن ضرر. في الأول البحار صارت قراءة قالوا لا البحار باعتبار أنه الأحياء المائية قد تؤثر على السوق بتاع الأسماك بالنسبة لي هو فمسرة طبيعية واعتبروها كأنها ردة فعل. ولكن في واقع الأمر فيما بعد اتضح أنه فما إشكاليات في مشاريع تربية الأحياء المائية. فما يحكيوا على تلوث، يحكيوا على تهديد للثروة السمكية في بعض المناطق وغيرها من الإشكاليات. واللي في بالي أنه في لجنة الفلاحة والصيد البحري كنت حدثتوا على الموضوع، عندكم مقترحات ولا عندكم حاجات للإصلاح؟
4: طبعا بالنسبة للأحياء التربية المائية خاصة يعني الجهة متاعنا يعني نبدو الشابة من نصر المهدي وإلا أيضا مستير من أكثر زوز ولايات اللي فيهم أحياء التربية المائية. صحيح في العشرية الأخيرة من وقت بن علي انتشرت أو تم لكن باش نكونوا واضحين مش رجال أعمال، في المعظم هما طلبة السيارة في المعظم. في الوقت هذاك ما نجم حتى حد يقول لا للطلبة السيارة بأي مثال شنو جاوزوا، لأنه يعني اليوم عندنا أحياء كما متاع الطن ثلاثة فيرمات في الشاطرة من أصل ستة في الجمهورية التونسية. أنا ثلاثة في الشابة وفما واحدة هما كانوا متاع مراد ترابلسي وفما واحدة في بنرجيش سلقتة وفما زوز في هركي، هذوما ستة أحياء تربية طن كلهم تقريبا على الأقل باش نحكي على ولاية المهدية كلهم أورنور في المحافظة على البيئة وعلى البحر. ولذلك طالبنا برفع هذه
3: الإخلالات
4: وطلبنا انسبكسيون وخرجت انسبكسيون طلبناها من وزارة البيئة ومن وزارة الفلاحة. دونك خرجت إدارة عامة الصيد البحري وخرجت وكالة حماية المحيط وبرشا إدارات تتبع وزارة البيئة. البعض من الأول اعترف بوجود الإخلالات ثم تراجع على ثلاث، وثم إخلالات قانونية كرجعنا للقانون يفترض ويشترط أنه الأحياء هذه أول حاجة تكون بترخيص من وزير البيئة، ولا واحد فيهم عنده ترخيص من وزير البيئة،
3: كلهم الفلاح
4: أي ومخالف القانون يعني. الحاجة الأخرى لو ثم متراج معين لازم تبعدوا على البحر باش ما تضرش الصيد الساحلي وما تضرش بقية البحر حتى في التلوث البحري حتى كشط يوصل للشط يعني في بعض الأحيان، لأنه البعض منهم كينوفوا في الشط نشوفوه راه اللي هو بعض الدول في العالم تحط لازم تبعد 12 ميل اللي احنا نيجو ساعات ميل ونص على الشط غير مقبول. النقطة الأخرى والمتفق فيها في القانون التونسي في العالم كله إنه في كل سيزون يتم رفع كل السياج هذاك وترجع في السيزون الجاي، ما لقينا فيهم حتى حد يرى.
2: ما هوش ملتزمين يعني.
4: طبعا، لكن شنو أثاره على البحر، على نظافة البحر بتاعنا، وعلى صيد البحر زوز على الحوت. وهذا في بعض منه أنا وإن أنكرته في وقت ما وزارة الفلاحة وجبت لهم البحث متاع معهد سلامبو لعلوم البحار، بحث علمي يعني. يتحدث عن الإضرار الكبير اللي عملته للثروة السمكية، مثلا عملت يتيت على الأحياء متاع الشابة مثلا، إضرار كبير، حتى الشرافي أيضا بعض المخالفين كيف عملت إضرار اللي ما رفعوش، كيف عملت دراسة عليها وكان فيها أضرار كبير، خاصة إنه بقوا لسنوات طويلة ما ترفعش هذاك الوعي. فوقتها كنت أحد مطلب من وزارة الفلاحة أن لا تجدد إلا بالرفع، أو وقتها كنا مش نشكيه بوزارة الفلاحة وتم رفعه وقتها ذي في الشرافي. ولكن بالنسبة لأحياء التربية المائية أيضا كلهم مخالفين للقانون. وكانت تذكروا في وقت ما ثم ناس تكون تعوم مثلا في زون الرجيش وتخرج من الريحة ومن الواحد التلوث اللي يجي، جزء منها كان جاي من الكيجان متاع الطفل. وخاصة انه اللي يموت شنو نعملوا فيه بالضبط؟ ثلاث ارزام المراقبة ساعة متاع اخت يموت للحوت المربي، لانه صايرة المراقبة في علاقة بالفضلات هذي، يعني كتايش هميتها تزيد تعمل الريحة وتولي تعمل برشا اضرار اخر وتولي تأثر على الحوت الاخر اللي هو معناها البحري مش المرب. بالإضافة العديد الإخلالات هذه نجو نلقوا مثلا وأنه ذكر في وقتها مثلا مراد ترابلسي ولا ليلى ترابلسي ولا نجم حد يقولهم لا، ولكن اللي موجودين اليوم شنو فوق القانون زادة بيتبعت هذيك أملك مصادرة كما أملك ترابلسي الكل، لكن ما عنيش أنها تبقى بالنور مع ذوكم الموجودين. هذاك يضر البحر والصيد البحري والشط وزوز، يعني البحر كتلوث ويضر الأسماك والصيد البحري. وبعض المناطق هذه اللي فيها توا أحياء تربية مائية كي تسأل البحارة القدوم بالكل يقول لك هذيك اللي كنا نلقوا فيها قتلة الحوت.
3: أي
4: اليوم تقريبا ما عادش تلقى هذيك نتيجة لعديد الأسباب من التلوث. فحتى إذا بيعت كأملاك مصادرة احنا طلبنا بكل وضوح انهم يرفعوا ويقدموا في بلاصة أخرى، وإلا يبعدوا في النور بدو زميل ويعملوا في المياه الاقتصادية، وإلا يمشي يشوفوا بلاصة أخرى تسامبلومون حاجتنا بالبحر بتاعنا. وكانت عديد زد الجمعيات بتاع المجتمع المدني أمضت عريضة وتطلب إزالة هذه المشاريع نهائيا، كما الجمعيات أيضا في قصور السيل هذوما هما المناطق الأكثر تضررا هي الشابة وقصور السيل وأيضا نرجيش كيف كيف، هذوما المناطق الأكثر تضررا ثم يأثر على البحر كله خاصة في جهة المعتيد. فبالنسبة لنا لا مجال انهم يخدموا أورنور، وما هيش حجة انه مش يخدم عشرة من الناس انه معناه يولي يضر البحر كله خاطر مش نشغل عشرة من الناس، ما هيش حجة دي.
2: ما هيش مقبولة.
4: بالتالي هذا طلبنا فيها انسبكسيون ورفعت بعض المخالفات، واليوم تم حديث على انهم يتم نقلهم بعيد على الشط او يتسكروا اذا كان يحب بسيف يخدم على ميل ونص وميل وتروى ميل، لا مش لازم انا بكل وضوح. وهم اصلا مخالفين للقانون والاجراءات البيئية. بالاضافة الى ذلك زاد التجنبي انه ما لقيناش وهذه غريب في الدوسية تمتاحة، ما لقيناش دراسة تأثير على المحيط من الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
3: اللي هي حاجة أساسية.
4: حاجة أساسية باش نعرفوا البحر بتاعنا يتصرر ولا
2: لا.
4: هذا على الأقل نحكي في الأسماك، راه بعض المشاريع الأخرى ما عندناش معها مشكل، مثلا اللي هي حاليا ما عندناش منها في المهدية معطلة تقريبا كيما المول لا يضر، بالعكس هو فيه منافع معينة ما يضرش بالبحر، ما عندناش معها مشكل، مش أحياء التربية المائية. أما اللي يضر اللي تاكل العلفة كيما قاروس لورة تن وغيره، فلازمها دينار معين ولازم تطبق الاجراءات للمحافظه على البحر. وهذا طرحناه في تقريبا 4 جلسات، اخر جلسه منها كان في شهر فبراير تقريبا، احنا في اربع جلسات انا مش وحدي، زاد معايا زميلي سي محمد بن حسين على دائره قصور سافر جيش لبراتعه، رحنا وكنا واضحين مع وزاره البيئه ووزاره الفلاح لن نقبل، وحتى جمعيات المجتمع المدني ايضا كيف مساند المساله هذه لا تقبلوا الاضرار بالمحيط البحري من اجل ارباح شركه او اثنين او عشرة شركتين. لابد من تطبيق الاجراءات القانونيه واحد، وتطبيق الاحتياطات البيئيه قبل كل شيء، حفاظا على بحرنا وشطنا وحفاظا على الثروه السمكيه في البحر، خاصه منه الصيد التقليدي او الصيد الساحلي او غيره.
3: واضح بيه. قبل ما نمشي لمجموعه من المتفرقات اللي هي ضروريه
4: بجرح البحر، عندي كلمه اخرى
3: اي تفضل.
4: ايضا كانت من مطالبنا الرئيسيه وحده انقاذ بالشتاء، لانه اليوم الحوادث البحريه اللي صارت واللي فقدنا فيها عديد البحار تستوجب، وعدد المراكب وعدد البحارة موجودين تستوجب ضرورة وجود وحدة إنقاذ في الشتاء.
3: لأنه اليوم جات فيها برشا وعود
4: أصلا ما لقيناش مبرمج، لأنه اليوم نشوفوا بحارة عنا فقدنا عديد البحارة بسبب البعد ما خرجت
3: السكان. أنا حضرت على رئيس حكومة يقعد بها في البحر.
4: أي صحيح
3: رئيس حكومة سابق ويوسف الشاهد زميم عندي حتى إشكالية
4: الشاهد وعدها ولكن ما تحركش، ما لقيناش مبرمج أصلا.
3: من
4: اليوم نعاودوا
3: كي أغلبية المشاريع اللي تحدث عليها
4: هاي بالضبط، مش مبرمج أصلا، مش معطل، مش مبرمج. فأيضا خرجت المعاينة في وسط البحر في عرض البحر واكتشفت وطرحناه معناها مع وزارة الفلاحة ووزارة الدفاع، نلقوا الفنارات مكسرة، يعني
3: الفنار مكسرة مداخل
4: في الشابة وفي ودخلت ديجا في خرجت في السباح لكن دخلت في الليل، الليل اصلا ما شفتوش انا قدامي، معناها جوست البحار سجل في جي بي اس، اذا بحار ما يعرفش يصطدم به، وفعلا سجلنا ثلاث حالات اصطدام به، فلوكه تكسرت وفلوكه تم انقاذ. راهو ما يطلبش برشا حوايج، على الاقل هو دور وزاره الفلاحه تعمل الاعلان المعني لوزاره الدفاع، وزاره الدفاع ثم معناها مشتركه بيناتهم، وزاره الدفاع مشكورين تجاوبوا، وايضا وزاره الفلاحه يخدموا خدمتهم في العمل هذا، ايضا الفنارات كيف كيف يملوش كلها مكسره،
3: كلها مكسره،
4: بالتالي راه خطر كبير على البحر
2: بالحق،
4: معناه هو يتحول من فنار لاضاءه الواحد الى خطر،
2: الى خطر،
4: من تحذير الى الخطر. وخاصه وحده الانقاذ اليوم ايضا تم بحر للاسف، معناها من الطرائف هي بما مركبين بي ام اس ويخلصوا، وهذا الموضوع طويل ياسر،
3: موضوع طويل
4: طويل ياسر وتنرجعوا المرخ، ولكن كي يعمل ديتريس للانقاذ نلقى بحارة من أرزمون جتهم دولة أجنبية أنقذت ونحن مخرجنا لهم.
3: أي وسيرة صارت برشا حوادث وبرشا إشكاليات، بحارة ولا تنقذ
4: والبحارة
3: والبحارة اللي ينقذها فما بلانسي اغتص مرفت خرج للإنقاذ واغتص،
4: ومعظم حالات الإنقاذ الحقيقة من البحارة نفسهم، هذاك علاش طالبين وحدة إنقاذ في علاقة بالشابة، بالإضافة الى ايضا بضمن الأومة الترتيبيه عندنا قانون مقترح قانون في علاقه بتامين حياه البحار، يعني البحار كي يقدر ربي ويغطس ولا يصير له اكثر دون ترباي ما ياخذ حتى دينار، مالوريزمون عندنا قانون مقترح فصل انه فلوس بارتي من الراحه البيولوجيه اللي هي كبيره برشا واللي هي فلوس البحار تمشي للاسيرونس، وهذا يطرحنا ايضا مع وزاره الفلاحه لخروج الاوامر الترتيبيه، وعدونا في غضون المده القادمه اللي ديما نفس الوعد، انا نستناو في الامر الترتيبي
3: نستناو
4: لانه عندنا بحاره يستناو فيه.
3: باهي قبل ما نمشيو للمتفرقات خلينا نتحدثوا حاجه ساعه، اليوم فهم برشا ناس في ولايه المهديه في الدائره اللي دابوك كذاك في كافه الولايات وكان حتى في الجمهوريه التونسيه الكل تتحدث على موجاونا كل عام وحكينا على المشاريع وكل معتمدية عندها 10 مليار دولار باش يعملوا بها مشاريع، والمشاريع برشا، ووقتها زخم متاع نقاشات جمعيات وحزاب سياسية وغيره، ناس كل تناقش تفصل في المشاريع تفصل في الفلوس 10 مليار دولار اللي يحب طريق غادي واللي يحب منشأة معينة، والناس كل فصل به كغيرها قبلها خاطر يسبقها ديجا عدينا سنين في عود انتخابية تاع مشاريع وما صار منها شيء، ولكن وقت على الأقل فما مشاريع صارت فيها دراسات، صارت فيها مسار على الأقل إيجابي ومسار حقيقي اللي خلاها فما جزء منها يخليها موجودة على أرض الواقع. اليوم عندنا مشاريع تحققت في ولاية المهدي وعندنا مشاريع منتظرة. اليوم إذا كان نسألوك في أهم المشاريع التي تحققت في ولاية المهدي، فما إنجاز على مستوى مستشفى الجاوي، مستشفى عفوا الجامعي طاهر صفر، وكانوا النواب تحركوا فيه بشكل كبير، أنت وزملائك في المهدي كنت تحركتوا فيه بشكل كبير. فما مشاريع أخرى مبرمجة وفما كذلك مشاريع متعطلة. بطبيعة الحال مش باش ناخذوا المشاريع الكل، نعرفوا بعض المشاريع هي مسلك طريق موجودة برشا خطر نوعية هذه تاع المشاريع، ولكن هات نحكيوا على المنشآت، فهمني ماذا تحقق وشنو المتعطل. وأهم سؤال هو علاش متعطل؟ هل التعطيل الفلوس ما ثماش وإلا حاجات أخرى؟ فهمني تفضل.
4: إيه هو كل مشروع معناها على حدة خطر أسباب تعطيل مختلفة.
3: أي.
4: ولكن نبدو بما هو إيجابي على الأقل اللي هو كان حابس وما كانش مبرمج، اللي هي قاعة القسطرة بمستشفى الجامعي طاهر صفر من أهم المشاريع المطروحة. كان طرحتها وقتها مع الوزير السابق للصحة ووعد بها وقال إنه تضرب على الطاولة ووعد في غضون فان ديسمبر تكون حاضرة وقبل الموضوع وما إلى ذلك، ورجعنا في فان ديسمبر وهي ما تحفرش فيها حتى أساس وما رصدش ميزانية، وكانت مداخلة ممكن تكون أجريسيف شوي وقتها. ومن بعدها بجمعتين رصد 4.5 مليار لقاعة القصر. قاعة القصر طوى حاليا في طور الإنجاز تقريبا وصلت للصبة، معناها مقابل أنكور تقريبا دي بتتصبب الأيام هذه. و هذا إنجاز حقيقي. علاش قاعدة القسطرة؟ هي عملية تسريح القلب. أي. عندنا من أحسن مقام الكتب في ولاية المهدي،
3: لكن التجلط تبع في المستير ولا صفاقس
4: للمستير ولا صفاقس ولا سوسة. وفي هنا شنو يقعد مواطن المهدي يولي درجة ثانية أو درجة ثالثة، يعني يستنى. ديجا صارت لي كا من ولاية المهدي، حاولت نتدخل في برمجة يعني الموعد نتاعها أو تقريبه في ولاية أخرى، قربت نتذكر وقتها لو كترت في بريد وفات ودوس في بريد.
2: ولا
4: من وقتها كان إصراري على حكاية قاعة الخطرة، لأنه يعني أي مواطن في ولاية المهدي إذا كان ما عندكش 15-20 مليون باش تعمل تسريح في بريبيرك باش تموت، باش يعطوك موعد بعد ما تموت.
3: أي
4: هذايا للأسف.
2: للأسف
4: اليوم صحيح برمجنا البرنامج هذايا وفي الأخر تحرك
3: الحمد لله
4: بقيمة 4.5 مليار، لكن في نفس الوقت عندنا قسم راديولوجي اللي هو من الحقيقة مأساة المهدي. برنامج هذا يلتو معطل رغم ميزانيته موجودة.

0: أسباب كثيرة، هي أسباب مختلفة. اليوم حكينا مع سيد وزير الصحة الحالي الدكتور فرجاني، والحقيقة تجاوب في التساؤل الإيجابي ومع سيد مدير الجاوي في تحريك هذا الموضوع اللي بقى مع الطب. علاش؟ لأنه هنا هي إزاد إكسبسيونال معاناة لين قريب تولي تطبيع من المواطنين معها. سكانير تقعد بين 6 أشهر عام وساعات تجاوب، مش تعمل سكانير. إذا عبارة عندك فلوس عادي ما عندكش باش تموت، لكن نحطوا فرضا واحد بديل لا قدر الله بالكونسير باش يستنى جاب باش يولي في استاد الرابع.
1: هو اصلا رويا نستغل الفرصه انا باش
0: كم يا ريم، رغم انه عندنا طوال يا ريم، لكن باعتباره انه المشروع ما تمش خاطر لازمها بلاصه وبيت.

0: تستنى اصغر وقت ايش بعد عام في جهه اخرى مستشفى عام. فهذا ما حطينا كبريوريتي وزير الصحه لفات ربي معاه لكن ما جاوبش معنا في الموضوع. وزير الصحه الحالي مشكور تجاوب معنا في الموضوع لتحريك هذا المشروع لانه مهم واضح. جدا مع جليز مهم زوز مشاريع البرون مشروع دياليز المهدية دياليز الشابة ودياليز الجو هذو معليش مهمين ياسر لأنه يعني عندنا عدد كبير جدا
1: لا بأس به صحيح
0: مشروع تصليب دم الشابة كان معاتلا لأسباب مضحكة لمدة 5 سنوات واليوم صحيح فينالمون انطلق بسبب والحقيقة هذا مشكور من تدخل في ذلك اللي هو رئيس الحكومة السابق يعني مشكور قالته وقالوا عليه ما قالوا ولكن مشكور وهو للأمانة معناه بعد عامين من وإحنا نجريه في الأخير تحل المشكلة بالتليفون من عنده هو وسيد وزير الصحة أيضا تجاوبه وزدنا الميزانية في قسم تصفيه الدم بالشب قسم تصفيه الدم بالجم نحن نطلب مع كامل احترامنا لعدم تدخلنا في القضاء نطلب من المحكمة المادية التسريع في التسخير للقيام بالصيانة لأنه يعني اليوم فما شكاية في الغرض ملف كبير ياسر المشروع ما كملش عامه ولا تقريبا إلى سقوط داكو ولكن في نفس الوقت نحكم على وزارة الصحة لأنه يتم إعادة الصيانة ما تنجمش تعمل تدخل إداري في إعادة الصيانة قبل الإكسبرتيز نتاع المحكمة دونك بقينا إلى حد الآن نعتبره مثل خطر ولكن لازم تخرج الإكسبرتيز المحكمة ونصلحه داكور ثم مقاول شبهات غش وما إلى ذلك في الترافو ولكن ما يعنيش أن نخلوه يتيح عن الناس
1: exactly.
0: قسم الجليز في المهدية أيضا كان من المشاريع المعاقبة
2: هو من الإشكاليات على الشبكة تحدثتك على السكانير والهرام وبالفلوس وغيره وغيره هذا من الإشكاليات الكبرى أنه يعني بعض الإجراءات في بعض الإدارات في بعض الأحيان تحير أنا إجراء موجود في مؤسسة صحية في ولاية المهدية أنا طلبت من المواطنين يتوجهوا المحكمة الإدارية آخر مرة وقت اللي مواطن يعطيوه موعد باش يعمل فحص بالأشعة ولا أي فحص من الفحوصات يعطيوها موعد بعد 3 شهور ويجي ويتنقل من ولاد الشامخ ولا من السويسي ولا مش عارف مين ويتنقل ويجي يجي باش يعمل الموعد متاعه يقولوا لا فوزات بلوكي علاش عندك متخلل بالذمة في بعض الأحيان متخلل بالذمة المرة اللي فات جتني وضعي لنا لذا متخلل بالذمة 13 دينار أجلول هالموعد متاعها 3 مرات
0: على 13 دينار
2: على 13 دينار طرق الاستخلاص عديدة في الإدارات ولكن لا تعني أهمية الاستخلاص أنك تمنع الإنسان من المرفق العام للصحة وهو فصل من فصول دستور الجمهورية التونسية اللي هو الحق في الصحة فهمني الإجراء خطأ فادح قاعد يصير في مستشفى الطهارس فرب المهدي وبرشا مواطنين أنا آخر مرة وقت تلمونا لهنا مجموعة فما شكون بنته باش تعمل عمليه مسكين مرتين يتاجل الموعد خلي انا عملت حادث في وقت من الاوقات وما خلصتش ما عنديش بال يعملوهم لي كمبيالات يعملوهم لي حاجه تو نخلص اما بنتي لازم تعمل عمليه كيفاش نعملوا له هذا شو الوضعيه هذه
0: هو اجراء غير قانوني تكون واضحي النقطه هذه لول هما حاليا كيفاش يتم التعامل انه في الليجونس يقبلوا ولكن في حالات خارج الليجونس يقول لك تخلص طول وما تقريبا منذ شهر شهرين جتني حالة أخطر من هذا وهو أنه مواطن حالة اجتماعية هو توفي وجاءوا أولاده اللي هما جاء حالة اجتماعية باش يزوا طلبوا عليهم حتى تم احتجاز الجثة
2: أيوة
0: احتجاز جثة لجريمة وأحيانا احتجاز مريض لجريمة أخرى احتجاز جثة إلى حين أنك تخلص في حين أنه ما عندهمش باش يخلص
2: أي
0: الأصل أنك تسير بالجثة كرام الماء يدفنه وبعد وهذه حاجات بزارية لو للتخلص احنا معاه تخلص فلوس السبيطار ولكن ليس بابتزاز المواطنين
2: مش بالابتزاز
0: احتجاز احتجاز ايضا
2: احتجاز كلام
0: تحتجاز جثة او غيره هذا جريمة اصلا ما هو فقط ازاز

0: الى ان نوصل انه في بعض الحالات حالات اجتماعية ايضا قعدت الكرنيه في الشؤون الاجتماعية لسبب او لاخر ترى شنو يقولوا له لا كان كيتخلص كذا وكان كي كذا هذا يراه غير مقبول. الحق في الصحة هو اولى حاجة وبعد طبعا نحكيه على الفلوس والاستخلاص ما هو شرط لازم تشتكي به بعد في الاخر في المحكمة وعندك الممثل القانوني بتاعك وتاخذ فلوسك
1: بالضبط
0: تو سامبلومون. اما لا تقايض المواطن صحته مقابل الفلوس رانا رافضينه تماما ونبهنا عليه ونبهنا منه واعلنا وزارة الصحة بذلك ايضا
1: لانه هذا هو اجراء مؤسف جدا بصراحة. باهي مشي طبعا فما متفرقات لازم تحدثوا فيهم وقت يبدا بحذر النائب بلال المجري طبعا ناحي سيفة النائب نتحدث بلال المجري. بلال المجري ظهرتم في فترة من الفترات وقدتم مسار كامل في تكوين شركة أهلية وكانت أول شركة أهلية في جد هذه الشركة الأهلية بولا الجبل. وين الشركة الأهلية؟ شو صار؟
0: بالنسبة للشركة الأهلية هذه كانت أول تأسيس خرجت الرائد الرسمي في أوائل أكتوبر 2022 وتم استكمال كل الإجراءات اللي شهدنا فيها عديد التعطيلات الإدارية وين نمشوا تقريبا وهذا قبل مجلس النواب. ثم بعد كنت عضو مجلس الإدارة باعتبار القانون الانتخابي وقانون الشركة الأهلية أول ما طلعت قدمت استقالتي من الشركة الأهلية قبل الترشح إلى مجلس النواب. فبقيت نتابع معاه في الإجراءات الإدارية من الطرائف صحيح توا المقر أول حاجة التمويل لم يتقدموا بالتمويل الكافي البنوك أنا يحكيوا على 300 ألف دينار ما تعمل حتى شيء في شركة تقترح أنها تعمل مجمع حليب ومعمل علفة وما إلى ذلك كلفة أكبر بس. ورغم كل هذا بات توافق مع واحد من أهالي الجهة بنال مقر للشركة مقابل أنه بشكريه تقريبا مبلغ رمضان يعني نحينا جيني سيفيك باش فهمنا باش نجمنا نعمله له. كنا ديما نتصرف ورغم التعطيلات هذه كل ثم بتاع التمويل ثم خذينا التمويل وشريت الماتريال للشركة الأهلية هذه وعنا عامين هنا باش ننتقلوا المشكل الاخر عامين نستناو في ترخيص الموظف عامين نستناو في ترخيص الموظف
1: هذا علاش نلوم واحد المواطن
2: المواطن العادي
0: من الجروري صرت مع عادة الاتصالات مشاو لمجلس الإدارة للوضوح التام هي مش بها علاقة بالشركة الأهلية فقط لكن نشوف البلوكاج وين وصل معنا
1: لا في ولاية المهدية استثناء
0: استثناء رغم انه طلبنا الموضوع هذا بالذات بزوز جلسات مع وزارة الداخلية وكانت مع الإدارة العامة للشؤون المحلية والإدارة العامة للشؤون الجهوية والحرس البلدي والناس كلها كانت حاضرة لأنه اليوم في ولاية المهدية مش معقول تعمل لي 100% رفض في رخص الكهرباء والغاز الكهرباء
1: والماء السلح الشرعي
0: هذه هي الأمور الأساسية للحياة ما تنجمش ترفض واتي علت انها عزيزة عثمان
1: هو فما مسح جبالي
0: اي مسح جبالي انكور
1: انك فما اعتمديات استوفات برسك
0: ولكن قبل كيفاش كنا نخدم كما كنا نخدم قبل مش يوم ولا عزيزة عثمان عزيزة عثمان ما جابتهمش معها من تركيا الارض هي غازية مستعمرة ما جابتها معانا ما بعد 400 سنة جي تقول لي هذاك ملك عزيزة عثمان مش ملكك سينامبورت كوا ثم معتمديات كاملة في ولاية المهدية وفي ولاية فاقس مسجلة باسم عزيزة عثمان حبسوا معناها نهدوا آخر مقترح قلت لهم خلي نهدوا للناس كل وخرجوا قولوا ماذا انت عزيزة عثمان هذا القانوني معناها إذا نخدموا بالقانون يرجع فولا بلوكاج لدرجة أن عديد المواطنين دخل تراخيص الموضة وعملنا زوج جلسات وزارة الداخلية تقول احنا منشورنا اللي يقولوا السيد الوالي انه منشور السيد وزير الداخلية يقول لك منشورنا يقول حالة بحالة فذاك حطينا الاحتياطات نتاع واحد يبني في واد واحد كذا معقول
1: واحد في طريق
0: لكن احنا في المهدية ما عملناش حالة بحالة عملنا الجميع لا يعني حتى السيد الوالي مش من غير معقول نقول المواطنين الكل غلطين والسيد الوالي صحيح ولا السيد كتب عام بلدية صحيح وهذا كان موضوع ثلاثة جلسات وخلافات الحقيقة أونيفو ريجيونال في النهاية طرحناها مع السيد وزير الداخلية أيضا تعهد بذلك واتصل وعمل اجتماع بالولايات واتصل حتى بالسكرتيرية المهدية حسب تصريحه في المجلس وأيضا رغم ذلك ما تحلش المشكل وخرج منشور جديد وما زلنا ننتظروا في حل كل الملفات. لأنه اليوم ما عادش عندنا حتى تعال حتى المنشور القديم ألغي وجاء منشور جديد. فبالتالي المفترض في أسبوع الناس تستنى 3 سنين اليوم في تراخيص الماء والضوء وتراخيص البناء. فاليوم نورمالمون في جمعة على الأقل نحلوا المشاكل نتاع الناس اللي استنات 3 سنين ونعطوهم حقوقهم.
1: واضح. مش انت انتقلتني من موضوع الموضوع لكن جاي
0: لما تنرجعوا لعزيز معناها الشركة الأهلية كي اكزامبل تعطلت في عديد المراحل الإدارية وهذه هي مضحكة أنها تتعطل عامي على ترخيص ماء وضوء. نجمش كيفاش تخدم ماتريال نتاع حليب وغيره وكذا وبتبيع مثلا لابيال المنحة نتاعها ديما تعطيها لك كيما فلاح كيما تعطيها لك كي يخدم الماتريال دونك المنحة هذيك ما تخذتش وبقت السيتياسيون توا عامي بلوكي في علاقة ترخيص ماء وضوء سينو راهي تخدم على روحها.
1: واضح واضح. باهي ننتقل لجنة الحريات تو اليوم أنا في مكان في الإعلام في حضرة صاحبة الجلالة الإعلام وفي السلطة الرابعة. في الإعلام عنا شغل شاغل بالنسبة لنا هو المرسوم 54 تقريبا فماش نايب احنا قبلوه في كامل تراب الجمهورية ما نسألوش على المرسوم 54 لأنه أصبح مؤرق جدا مش هو كان مش للصحافيين وللجميع ولكن بالنسبة لنا كصحافيين على الأقل احنا عنا نصوص تنظم هذه المهنة عنا المرسوم 115-116 عنا نصوص قانونية ثم مجال الاتصالات فما غيرها من النصوص القانونية اللي تنظم المهنة ولكن هنا تنظم تغيير سرطوب بالمرسوم 115-116 اليوم طلع عنا المرسوم 54 اللي أصبح في بعض الأحيان نحسوا أنه فما استباحة في استعماله من أجل إسكات حتى أي صوت حر ولا إسكات حتى صوت الإعلام. اليوم داخل المجلس أنا حسينا أن أغلبية النواب تحدثنا معهم في الجهاد المرسوم 54 فما نوع من الاتفاق نوعا ما أنه فما عدم رضا كبير على المرسوم فما شكون من النواب اللي قال تحينه فما شكون اللي قال تطويره فما شكون اللي قال إلغاءه ومناش فاهمين الوضعية وين بالضبط. اليوم موقفكم من المرسوم 54؟
0: أنا كنت جيت مبادرة تنقيح المرسوم مقترح تنقيح المرسوم 54 وتقدمنا به أمضوا عليه 54 زميل وقدم في تقريبا في فيفري 24 حتى ما أذكر وبقى عام كامل معطلا في مكتب رئيس المجلس. ساعة مش نقول ليش تنقيح المرسوم 54 هو شنو هو جاء على خلفية اتفاقية بوتافيست للجرائم الإلكترونية وهذه اتفاقية دولية احنا ما نصدقها وناقشناها وصدقنا عليها في مجلس النواب قبل معناها ما بعد اصدار المرسوم 54 اللي هو في سنة 22. يبقى ان لا تتحدث لا اتفاقية بوتافيست ولا غيرها عن ما ذكر في الفصل 24 من المرسوم 54 مش كنوا واضحين راهو المرسوم 54 بين خمسين من يطلبوا الغاءه وما قراش المرسوم معه. ما عنديش مشكل في المرسوم 54 عندنا مشكل في الفصل 24 من المرسوم
1: 54
0: لانه الاخر للامانه معناه بياري دي جي وما تنجمش تكون ضده 25-26 يحكي على البيراتاج ما تنجمش تكون
1: بالطبيعه
0: عقوبه البيراتاج نتاع معطيات شخصيه وغيره يعني الباقي ما فيش مشكل. فقط احنا قدمنا التنقيحات شكليه لضمانات الحقوق اللي هي في الفصل 9 بار اكزامبل وانه إذا صار اختراق للهاتف من بإذن من هيئة الجمهورية يتم إعلام وكالة التحقيق هذا ديتاي مش مشكلة. تحديدا التنقيح يتضمن إلغاء الفصل 24 من المرسوم 54 لأنه غادي المشكل لأنه أصلا لا يتحدث عن الجرائم الإلكترونية وما عندوش علاقة بالجرائم الإلكترونية وما عندوش علاقة بمبتغى المرسوم نفسه يعني أسقط إسقاطا
1: واضح.
0: والغريب أيضا أنه الفصول الأخرى اللي جيدة راهو في 54 مش قلت لك على البيراتاج قلت لك على برشا حوايج جيدة في جرائم إلكترونية القرصنة وغيره نلقوا أنه في الفصول المحال كل ما تمش استعمالها فهنا نستعمله في 24 نكاو الباقي اللي يتحدثوا عن حقيقة جريمة إلكترونية متاع واحد عمل بيراتاج عمل معطيات شخصية عمل غيره عمل غيره هذا كما التو ما استعملناش ما لقيناش حتى قضية في الشأن هذا استعملنا 24 اللي هو خارج السياق.
2: هذا هو
0: وقت اللي تقدمنا به التلقيح متاع يفترض حسب النظام الداخلي لمجلس النواب أن يحال في أول مكتب مجلس يعني في أسبوع للجنة المعنية. فالسيد رئيس المجلس خلاه تقريبا لمدة عام كامل في أدراجه في أدراج رئيس المجلس ولم يحله على اللجنة المعنية ولم يحله على مكتب المجلس. ثم تحت ضغطنا وضغط حتى خارج المجلس ربما التلقيح هذا ما ختمناش وحدنا ختمناه بالشراكة مع الهيكل المهني وخبراء في القانون. فبعد عام أحاله إلى لجنة التشريع وكان عندنا تحفظ على زملائنا عمناوي في لجنة التشريع وأنه ما سرعوش فيه لأنه هو أصلا في الأصل يحال إلى لجنة الحقوق والحريات. ولكن السيد رئيس المجلس يعرف اللي لجنة التشريع عندها برشا قوانين فحاله غادي باش يكمل
1: يرزق يتعطل يرزق باه.
0: ثم حاليا عملنا استماع في جهة المبادرة سنة عملنا استماع في علاقة بالمرسوم 54 لهيئة المحامين وطلبنا هنا نوصل المهم طلبنا استماع للوزارات المعنية الحكومة منهم وزارة العدل ورئاسة الحكومة وكان مبرمجا انه الاستماع باش يصير تقريبا منذ شهرين حسب المراسلات رغم انه ما جاوبوش عندها معانا المراسلات الاستماع. ثم فوجئنا فجأة بطلب من وزارة العدل تطلب تأجيل الاستماع في المرسوم 54 لالتزامات حكومية. أما بعد 3 أيام جاونا باش نستمعوا لهم في قانون المخدرات
1: واضح
0: الالتزامات الحكومية حسب ال 54
1: حسب ال 54
0: لكن هذا لا ينفي حق المشرع في التشريع
1: أكيد
0: باش نكونوا واضحين
1: وهذا دوره.
0: إذا باش نبقوا حكومة تمثلك بالعامين باش تستمع لها في مقترح القانون ما احنا ما نحبوش الشرع واحدنا بالتنسيق مع كل هيكل ولكن المماطلة في انه باش نستمع رايك هذا لين في حق التشريع معناه نجم تختم التقرير ويحال اليوم
1: واضح باهي. طو نحاولوا باش نعجلوا شويه في المساله. النقطه الاولى اليوم فما جمعيات في الدائره نتاعك معلقه نشاطها لمده شهر عندهم مطلب مش كبير برشا ويحبوا يعملوا لقاء مع السلطة الجهوية في اجتماع فيش يحدوا اشكاليات المنطقة امتاعهم وعديد الاشكاليات. انت كنت اجتمعت معهم وكنت اتحدثت وتقريبا عندك فكرة على كل هذه الاشكاليات اللي كنا ذكرناها في المنبر ذايا سابقا. اليوم شنو رأيك وشنو موقفك ووين ماشي الامور؟
0: شوف بداية هي تقريبا قرار امتاعها مش تجميد ماهوش من الحكومة تجميد من تلقاء القرار هذا هو تقريبا ما جاش اليوم ما جاش عبثا جاء كالقطرة التي أفاضت الكأس لأنه باش نكونوا واضحين ثم شلل على المستوى الإنجاز المحلي والجهوي محليا وجهويا في ولاية المعنى. اليوم نلقوا مشاريع أو نلقوا مثلا الخنقة متاع الشباب في وقت ما من الزبلة أو من عديد المشاريع وعدم التجاوب لنوصلنا إلى حد لا يمكن السكوت عنه. فبالنسبة لي ساعة أول حاجة أتفهم هذه القرار، ثاني حاجة أدعمها وأسنده لأنه نفسه عانيت نفسه من تعطيلات محلية وما إلى ذلك. اليوم إذا المواطن أو المجتمع المدني تخليه من غير تراخيص مرور من غير تراخيص بناء لمدة 3 سنوات راه مش شوي والمشاريع المحلية بصيفة تتحرك في بعض الأحيان راو أبل دوفر تبقى تكلم عليها 5 تليفونات باش يهبطها. ثم نلقوا أنه المجتمع المدني خاصة في الشاب تحديدا الجمعيات هي اللي تقوم تنظيف شط الجمعيات هي اللي تقوم بصيانة مؤسسات التربوي. صحيح بالنسبة لوزارة التربية صار خلافات ولكن مشكورين في الاخر جاوبوا في علاقة بابن رشد بليسية ابن رشد وبليسية ابو القاسم ولكن لا يكفي باقي المدارس اللي فيها قاعات الى السقوط. اليوم المجتمع المدني بتاع الشابة هو القائم به المجتمع المدني في الشابة والجمعيات هذه باش نوضحوا معنا 6 جمعيات من فيهم حتى جمعية عندها تمويل اجنبي بمجهودات ذاتي نلقوا انهم هما اللي يعملوا المؤسسه التربويه، نلقوا انه الجمعيات هما اللي يعملوا هيئه شريط الساحل. فالى متى؟ وفي نفس الوقت نلقوا تعطيل من الجانب الاداري، هذا بيصير يعمل اكلاتمون. مع اني انا نقول نعاود معناها هذا راي انه صحيح اللي تعمل فيه افكار كبير، ولكن ايضا انا مؤسسه الدوله انا تحمل مسؤوليتها، راه مؤسسه تربويه. نعم لازم مندوبية التربية، وزارة التربية هي اللي تهبط لي زبل دوفر تخدم القاعات الأيلة للسقوط، ونجم المجتمع المدني يخدم خدمة أخرى. فأثقل كاهل المجتمع المدني وعديد مؤسسة الدولة أمام قوة المجتمع المدني في الشباب اللي نورمالمون يكون نقطة قوة باش نقدموا القدام، نلقوا أنه ولا نقطة ضعف باعتبار تواكل بعض مؤسسات على المجتمع المدني، ولا خلي طول المجتمع المدني يخدم.
1: المجتمع المدني هو رأس الوادي الجهة عديد المناسبات.
0: المشكلة في الإجراءات وبطء الإجراءات، هذايا باش يكونوا واضحين بالنسبة لي في تشخيص متفق تماما مع بلاغ الجمعيات، يبقى يمكن ذاك قرارهم تجميد بشهر شكل من أشكال الاحتجاج اللي اختاروه. لكن اليوم بالنسبة لي وجهت سؤال شبه لسيد وزير الداخلية علاقة بالغرض، وأيضا باش توجه لكل السلطات المركزية والجهوية، مركزيا وجهويا، في علاقة بالاحتجاج هذي المشروع. وإن شاء الله نتمكنوا قبل المهلة اللي أعطتها الجمعيات اللي هي
1: إن شاء الله
0: تستوفى 9 جوان نحلوا الموضوع بالحوار، ويكون ثم رحاب صدر من جميع الأطراف
1: واضح
0: للاستماع في مشاكل حقيقي، ما هيش جاية وهمية هي، وما هيش تبلي على حتى حد، ولكن اليوم رأو ثم شلل يجب أن نعترف به في الشأن المحلي والجهوي.
1: واضح. النقطة القبل الأخيرة، وضعية انتشار الأفارقة في بلادنا، كنا نتحدثوا على عامرة وطولنا نشوفوا في الانتشار بالعامرة يتوزعون في كل الأماكن تقريبا كل مدينة، ولين نشوفوا مجموعات كان تقبل تقريبا محدة في مكان واحد، اليوم ولينا نشوفهم في برشا بلايص، ولينا نسمع في أنباء زملائنا في صفاقس يتحدثوا على هام دخلوا الدار، هام فمشكون فاق من النوم الخارج مع راخدة في داره، فمني أصلا أنا فما إشكاليات كبرى. وضعيت لفرقة إلى أين ونماشية؟
0: وضعيت لفرقة ما نجموش نحلوها بالطريقة هذه، لأنه اليوم أول حاجة نعملوها الأفارقة، الأزمة بتاع الأفارقة تفاقمت خاصة في 3 سنوات الأخيرة هذه. احنا من الأول كنا ضد الديمارش.

0: ثم مجموعات صارت فهم مسألة العودة الطوعية.
1: هي مش جوا العودة الطوعية. لماذا تأخر؟ لأني أنا تنقلت للبنينة والعمرة واليوم هم ولوا بحذانا بريسك
0: أو يو يقتربوا
1: فثم عديد الأفارقة اللي حبوا على العودة الطوعية لم يتم إرجاحهم بسبب ضعف المجهودات الدبلوماسية. هذه مثلا مش وزارة التخيلية مسألة وزارة الخارجية، ضعف التمثيلية الدبلوماسية في البلدان المعنية، لأنه يعني حتى العودة الطوعية سينيزار لابد من التنسيق مع الدولة المعنية.
0: طبعا
1: احنا ثم دول منهم تنجور نسقوا معهم، لعنا هم بعثاتها ولا احنا عندنا بعثات غلط،
0: احنا اغلب السفارات.
1: ورغم انه المشكل الاول تقريبا في تونس موجود اليوم. انا اصلا انا نحتار كي نشوف وزير الخارجيه ماشي لاوروبا، اصل يمشي لافريقيا، غادي باش تعمل تمثيليات وغادي باش تحل المشكل وتسهل التنسيق وما الى ذلك. حاصروا في وزاره الداخليه هو مساله غلط، بما في ذلك مجلس نواب الشعب، حتى رئيس المجلس كان الخلاف كالاتي، وقت يدعو الى جلسه حوار في علاقه بالافارقه يعدي عايد كل وزير الداخليه. وزارة الداخلية عندها خدمة في الموضوع لا تتجاوز 30% وقاعدة تخدم فيها بشكل
0: أو نشوفه في العملات
1: إيه قاعدة تخدم أكثر من 30% تقريبا. لكن رأوا 70% هو حل دبلوماسي، وللأسف الملف هذا في بعض الأحيان ولا نوع من المزايدات والركوب على الأحداث، خاطر فما حديث ربما ما يتحكاش علنا. نلقوا المزايدات، ها واحد بقانون، واحد قانون الجنسية، واحد قانون شنو، ما عنده حتى معنى. مثلا ما عنده حتى معنى في الحل المشكل، لأن هم أصلا مش مهمش مواطنين تونس فقط باش تحل المشكل بقانون تونسي فقط. مثلا تنسيق دبلوماسي مع دولهم، مع المنظمات الدولية كما المنظمة الدولية للهجرة،
0: الهجرة
1: مع الاتحاد الأوروبي لازم يتحمل مسؤوليته في تكاليف العودة، وهذا يراه في زبط بيش شوية جهود دبلوماسية، لكنها إلى حد الآن ما شفناش المجهود الدبلوماسي كافي في ملف الأفارقة بالذات. وإنك تجي تقول لي باش نحل قانون الجنسية، مثلا قانون الجنسية ما معنى قانون الجنسية أصلا، وما معنى إنك تقدمه تنقيح. الجنسية التونسية من أصعب الجنسيات في العالم،
0: مش
1: تخوه حتى توفروا فيك الشروط، يعني انت حليت المشكل. ثم اصلا افارقة خذوا جنسية، حتى كي نرجع للستاتستيك تقريبا في المرتبة الاولى والثانية اللي ياخذوا جنسية تونسية هما سواء جزائريين مناسبين توانسة ولا توانسة، كما عندنا بالضبط توانسة ياخذوا من الجزائريين ولا ليبي، هذه علاقات متاع خاصة اللي في الحدود، فهذه
0: علاقات جوار وعائلية.
1: ثم درجة ثالثة هما الفرنسيين اللي ياخذوا جنسية، ثم ايش افارقة في الليستة في العشرة اللي هي معناها في عام كامل ما نعطوش 100 جنسية رانا في تونس. صعبة جدا الجنسية التونسية، ما فماش أصلا أفارقة، دونك صعبة جدا وما تعطاش، فما معناها أصلا أنك تقدم مقترح قانون جنسية بين أمبورت مضمون، مش بش حل المشكلة. هذا نوع من بيع الوهم أنك تحب تحل المشكلة بقانون تونس. المسألة تحديدا ورئيسيا دبلوماسي، نعتبر وهذا يطرح ما في جلسة مغطى مع وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية نكتشف أنا في تمثيلياتها الدبلوماسية ما عندهاش تمثيليات في الدول هذوما اللي عندنا فيها بالألاف مهاجرين، هنا تقصير كبير، وهذا مش حل وزارة الداخلية. بالإضافة لأنه نقوله راهو وضحهم في جبنيانا والعام كان خطأ ولا يزال خطأ، ونحذروا من أنه زاد من يدفع بهم الى المعتمديات المجاور.
0: اي وين فما البحر.
1: اي وين فما البحر.
0: اي
1: واليوم راهو زاد ايضا في اطار التعامل منجم اقترحنا حلول، ثم فيها النجم نحكو ببليكمون فما النجم ما نحكوش، لكن هاو برمي الحلول. اذا كنت تحب تحكي انت على مشكلة فارقة وعندك شط اللي نبداو من الشابة لنوصلوا للنوزة ساقس اظلم مفيش كعبة ضوء.
0: أي.
1: كيفش تحب معناها اليوم التركيز الأمني كله دوريات غادي، إذا أنت عندك تفاوض مع الاتحاد الأوروبي يتنجم هذاك كل نحوله إلى مشروع تنموي في الجهة. وإذا كان هو يحب
0: روت توريستيك ولا
1: هي روت توريستيك وكل شيء كل المشاريع تحقق، والاتحاد الأوروبي أتصور أنه مستعد يدفع. إذا كان هو يحب يحافظ على حدوده
0: يدفع.
1: وما يحبش يحافظ على حدوده خليهم يمشي له معناها. اليوم المشروع هذا مثلا تنمية في الجهات هذه هي مربط فرس أول، مربط فرس الثاني ما تنجمش تحطهم راهو على الحدود البحرية.

0: وتحبهم يروحوا. انت تحط له في الامل انه لامبادوزا
1: يشوف في البحر ويحب
0: لك. علاش نعتبروه خطا؟ ايوه راهو تم تضحيه بمعتمديه بنيانة والعامره بترجع اولى، واليوم رانا في خطر في معتمديه ملولش وشبع، لن نسمح بالتمدد في هذا الاتجاه، لانه اليوم ماشي يبدو انه يتم دفعهم في هذا الاتجاه. وديجا في بين الشاب وملولش منذ سنتين توفي شاب قلت له افارقه في بعد عودتهم من الشابة، معناها بعد ما دخلهم الحرس البحري من الشابة
1: ويرجعوا ماشيين على الأقدام
0: اي مرونا ملولش في اتجاه الجنين. فهذا اليوم رانا قاعدين ندعو في الثمن نتاعو بسبب أخطاء جسيمة في تسيير الملف، ولا بد من الاعتراف به. ممكن تناقشنا مع وزارة مع الوزارة المعنية في عامين التالي أو ثلاثة سنين التالي، وكان تقييم عندهم ثم نقاش احنا رفضين وهم قابلين، أما اليوم نحكم عليه بالنتيجة. اليوم رأينا ما عادش قادرة تعيش، خاصة في جبنينة والعامل ما عادش قادرة لا تعمل زيتون لا تعيش لا تأمن على دار لا تأمن على صغار حتى تأمن على دار وصغار وما فهم إستميل
1: واضح. بيه النائب بلال مشري تقريبا حصتنا شارفت على النهاية، ولكن في نهاية هذه الحصة أنا باش نعطيك لتقديم كلمة لزميلك النائب أحمد السيداني. أنا بالنسبة لي النائب أحمد السيداني لو توجه كلمة في علاقة بوضعية زميلك لننهي هذا اللقاء تفضل.
0: النائب أحمد السيداني وزميلي هو الحقيقة معدن وطني قليل الوجود. نجم البعض يعتبر خطأ سياسي اللي قاله، نجم يكون خطأ سياسي أما مش ممكن يكون جريمة، من غير الممكن أن يكون جريمة. والخطأ السياسي يحاسب عليه سياسيا مش بالحبس. وهو بالنسبة لأحمد السعيداني ربما نطق عن خيبته، وكلنا نحشو في خيبة، مش هذا الحلم نبي، مش هذه تونس اللي حبها. حقنا نطق عن خيبة، عمل دوزة زيدة، قال كلمة ربما جي ما تجيش، هذا تقييم آخر. أما رأي الخيبة اليوم نعيش فيها شعب كامل، أنا الأول نعيش فيها، مش هذه تونس نحلموا بها. اليوم
1: نطمح لتونس ما
0: خير، نحب نقوله رأي مش تونس اللي حبها في الشباب على الأقل. اليوم لابد من المراهنة على الشباب، هيكو الشباب كلها والحبسة ماهوش هذا. أو الشباب الكل اليوم طموحه مغادرة البلاد إما عبر الشقف أو عبر تيكي طيارة. كانوا التديونات يلوجوا في تيكي طيارة وغيره باش يخرجوا، وكانوا حتى الكبار مش كان الشباب
1: كل، فما عائلات بأكملها
0: هذه. اليوم شفت أنا نعرف عائلات بأكملها هذه. اليوم إذا كان نحكوا على أنه الوضع به نجمش يكون به، ومعظم الشعب التونسي على الأقل 80% موجودين يحبوا يخرجوا بالطيارة ولا بالشقف. فهذا نطق عن خيبة، نطق باسم شعب كامل أم عمل جريمة. والإخلالات القانونية اللي في الملف متاع أحمد السعيداني كاتاستروفيك، تؤكد كما قاله اللي هو مش يتحكم على السطيف كما قال أحمد السعيداني، ربما يتحكم على بروسيس كامل، ابدأ من قانون تجريم التطبيع إلى إسقاط قرض الوكالة الفرنسية للتنمية إلى إسقاط الوكالة صندوق قطر. ولهذا كنت بشارك فيه أنا وأحمد السعيداني كأعضاء أساسيين، وربما كما يقول هو في كلمته في المحكمة هذه الأسباب نتاع المحاكمة الحقيقية ماشي مجرد.
1: إن شاء الله عيده مبروك رغم السجن،
0: ويبقى صامي ديما أحمد
1: ويبقى ديما أحمد
0: بتونس أخرى،
1: ويرجع الموقع الأساسي داخل تحت قبة البرلمان باش يمارس دوره والدور اللي أعطوا فيه ثقة الناس باش وصلوا غادي باش يقوم بالدور أذك. سيدنا يبيعتك الصحة ومرحبا بيك.
0: شكرا.
1: اليوم وضحنا برشا مسائل أجبنا على برشا أسئلة فهمني. يعطيك الصحة قامرة كذلك. شكرا أنت تسمى مستضيفتنا اليوم.
2: أي مرحبا بيك. يعطيك الصحة سي نزار، ما نطولوش على سادة المستمعين أكثر من هكا. شكرا على التوضيحات، واليوم نصور فهموا علاش العليل شغالي على خاطر من برشا مواضيع التونسي اليوم يحب يعيد، صحيح ولا سي نزار؟ يحب يعيد للأسف شديد. إن شاء الله نكون وصلنا هكا برشا معلومات. أرجعوا للفيديو للي ملحقش علينا والحق في الآخر، وتو تسمعوا برشا مواضيع اليوم وضحها معنا النائب بلال المشري اللي نعاودوا نرحبوا به مرة أخرى. شكرا ليك، شكرا سي نزار، شكرا معز، شكرا السادة المستمعين، وإلى اللقاء.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بالشبة. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا ماضي ثلاثة على مسافة Retour du programme sur votre radio. MFM. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: MFM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في البادية شركة أدي كولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أدي كولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا الخمسة متاع العشية على مفهوم Retour du programme sur votre radio. MF.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
0: توا الستة متاع العشية على مفاد Retour du programme sur votre radio.

0: Perdóname, princesa.
1: MFM, اتناوش.
2: اتناوش.
1: MFM, اتناوش.
2: اتناوش.

bfmtunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف ام, راديو ام اف ام ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير. سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.